دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة ع خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تدفق ناري مفعم بالحماسة والاندفاع الإيجابي، حيث يستقر القمر في برج الحمل الناري ويتناغم بقوة مع إشراق الشمس والمشتري في الأسد، ليبثوا جميعاً في الأثير طاقة عالية من الشجاعة، التجدد والشرارة التي تحثنا على اتخاذ خطوة جريئة نحو أهدافنا. وتتكامل هذه الحيوية مع التواصل العاطفي الدافئ الذي يمنحه عطارد من السرطان والترتيب الدقيق من زهرة العذراء. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء النارية على برجكم اليوم. برج الحمل، أنتم في أوج طاقتكم اليوم، يستقر القمر في برجكم ليمدكم بشرارة تجدد، حيوية استثنائية وحماسة عالية للمبادرة والبدء بفرص جديدة. التناغم بين برجكم وشمس ومشتري الأسد يفتح أمامكم أبواب الإبداع والتألق، تجنبوا فقط التسرع والانفعال العابر لتقودوا يومكم بنجاح.
2: برج الثور، يدعوكم القمر في الحمل اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب والضوضاء لاستعادة طاقتكم. وقت ممتاز للتأمل وإعادة ترتيب أوراقكم خلف الكواليس، بينما تضمن لكم الزهرة في العذراء الترابي الصديق استقراراً عاطفياً ورؤية واقعية تمنحكم الدفء والطمأنينة. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بأفكار إبداعية وحركة سريعة ومفاجئة. اليوم يقع القمر في برج الحمل الناري الصديق ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع واللقاءات المثمرة مع الأصدقاء، مما يمنحكم دعماً وحماسة متجددة.
3: برج السرطان، يسلط القمر في الحمل الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة العملية. يوم مميز لإثبات حضورك القيادي واتخاذ خطوة شجاعة في عملك، بينما يزودك عطارد في برجك بفصاحة وحدس ثاقب لإقناع الجميع بأسلوبك الدافئ. برج الأسد، مبارك لكم هذا الإشراق. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم، ويدعمهما القمر الناري من برج الحمل الصديق، مما يمنحكم كاريزما ساحرة، حظوظاً واعدة، وشغفاً بالتطور والسفر أو التعلم. يوم استثنائي للبدء بمشروع كبير ولفت الأنظار بثقة كاملة.
4: برج العذراء، تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة في التعامل. اليوم يوجه القمر في الحمل طاقته نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم مناسب لإعادة ترتيب الميزانية وحسم التفاصيل المعلقة بذكاء وحكمة ترابية. برج الميزان، يقع القمر اليوم في البرج المقابل لكم الحمل، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منكم المرونة والدبلوماسية لترطيب الأجواء، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب الدعم والمحبة من الأصدقاء.
5: برج العقرب، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين اليومي والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات الصعبة بتركيز وحماسة وتصفية قائمة أعمالك المتراكمة، بينما يضمن لك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً سلساً وحدساً صائباً.
6: برج القوس، الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم. التناغم الناري بين القمر في الحمل والشمس والمشتري في الأسد يفتح قلبك للمشاعر الدافئة، الترفيه والإبداع الفني. وقت مثالي للاستمتاع بأوقات رومانسية أو تقديم فكرة جديدة بثقة وحماس لا يقاوم.
7: برج الجدي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الحمل. قد تنشغلون بتنظيم في البيت أو حسم مسألة أسرية بجرأة وصراحة، بينما تمنحكم الزهرة في العذراء الترابي رؤية عقلانية وثابتة لتوجيه الأمور نحو السلام والهدوء.
8: برج الدلو، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم حيوية وسرعة بديهة بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الحمل. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الشجاعة والتواصل النشط. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق يزودكم بأفكار ذكية وغير تقليدية.
0: برج الحوت،
9: يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الحمل. يوم يطلب منك الحكمة والواقعية في المشتريات وإدارة الموارد مع فرص لزيادة دخلك، بينما يدعمك عطارد في السرطان بعاطفة صادقة وتواصل عميق مع المقربين.
10: حظك على الهواء.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: هون قهوة البحر؟
2: نعم.
1: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
2: من وين حضرة الأخ؟
1: أنا من ضيعة بحرية.
2: وأنا من بلاد بحرية.
1: شرفنا.
2: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 3 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. بكرة الثلاثة ورغم العطلة الرسمية رح نكون موجودين معكم بالذكرى السادسة لتفجير مرفق بيروت الظالم مع أهالي الشهداء الأحياء والشهداء المظلومين. بكرة فترتنا بتبلش 7 صباحاً ومستمرة لغاية الساعة 12 ظهراً مثل ما سمعتوا بالبروموسيون. خيكم جوني الصديق إعداداً تقديماً وأخراجاً بحييكم. ابتداء من هاللحظة وفي ناس بلشوا يبعثوا من الويك أند حتى آراء طلبات كل شيء بحبوا يحكوا عنه على الهواء 03-444-037 رسائل صوتية ومكتوبة على الواتساب مش اتصالات. يا هلا، ماذا يحصل في وطني ووطنكم لبنان؟ شو صاير بأحياء المسيحيين بدمشق وبباقي المناطق السورية؟ رسالة من سوريا عن ارتكابات عم يتعرضوا للمسيحيين. رسالة صوتية بصوت الطبيب المعالج لرياض سلامي. رياض سلامي بخطر، خطر الموت. مدافن غير شرعية ببلدة المية ومية. إخوتنا بالطائفة 18 بدهم اشتروا قطعة أرض تسللاً صحتين عقلبون، بدهم يعملوا فيها مدافن ببلدة المية ومية المسيحية المتعايشة. مدافن مخصصة لأبناء الطائفة الشيعية الكريمة من خارج البلدة، يعني بدهم يعملوها مثل بسموها استيداع، بحطوهم لبينما يرجعوا على بلدتهم. مدافن فوق المي الجوفية ومخالفة للقانون وما فيها ترخيص، مثل ما عملوا على طريق المطار بمسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم. اشتروا جزء من الأرض وجابوا الجرافات وجرفوا أملاك المسيحيين وعمروا على طريق المطار مسجد ومستشفى وأملاك تانية، أملاك المسيحيين والدروز الموحدين الدروز، فتك فيها على طريق المطار. وهلأ عم بتم الفتك بأملاك بلدة المية ومية بشرق صيدا بدون ترخيص، إنه هيدي بسبب الحاجة. يا أخ يا بلد لبنان، ماذا بعد؟ أيضا مبادرة رئيس الجمهورية، يسعد صباحك سيد الرئيس العماد جوزيف عون، في مبادرة يا أهلنا الضالين بالطائفة 18، بجزء من الطائفة 18، يا أهلنا الضالين ردوا على وتجاوبوا مع مبادرة الرئيس جوزيف عون تتخلصوا نفسكم من أنفاق علي الطاهر. سمعتم بارح التفجير العنيف جدا بمشاعي المنصوري، كل أنفاق عم يتم تفجيرها بطون طونات أطنان من المتفجرات، لدرجة تفجير مبارح الليل تردد صدى ببعض المنازل، ارتجت المنازل بخلدي وحتى ببلوني، ارتجت بعض شبابيك المنازل. يا بالملاعب قلة أخلاق أكتر من هيك ما بقى يصير. مبروك الأنصار، ولكن قبل ما أعلنت النتيجة نزلوا الأشاوس على الأرض الزعران وبلشوا يخبطوا ببعضهم وفاتت قوة مكافحة الشغب. يا زلزال بمصر 5.9 درجات، الله يستر. إضافة لقضايا تانية. يلا قولوا الله. ما رح نطول كتير، مثل ما قلنا بكرة يومنا نحن وياكم طويل، وهيدي أقل وجباتنا رغم العطلة الرسمية. بكرة صوتك عالي من جبل لبنان للساعة 12 الظهر. بدنا نسمع اتصالاتكم، أصواتكم، خاصة أهالي وأقارب ضحايا وشهداء الأحياء لتفجير مرفق بيروت الظالم. خلينا نبلش سوا بأغنية من زمن الثمانينيات والتسعينيات الجميل، كلود بارزوتي، Je ne t'écrirai plus. Plus, non plus.
1: Sous un pluie bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimé. Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris. Je t'envoyais

العسكرية، وعلى رأسها قائد الجيش سيادة العماد رودولف هيكل الموقر. ونرفع أسماء آيات الإجلال والإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتوت بدمائهم الزكية أرض الوطن، فكانوا نبراس العزة والكرامة. كما نوجه تحية وفاء وتقدير إلى عوائل الشهداء وإلى العسكريين الشهداء الأحياء الذين حملوا الجرح والوجع وساما على صدورهم. وبالمناسبة نطالب وبإصرار ونوجه نداءنا عبر إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي بصوت عال وبحزم إلى المعنيين كافة، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ابن المؤسسة العسكرية، كافة تسويفا ومماطلة بحجج هاوية. وهي حجج واهية، نطالب بتحسين فوري وعادل لرواتب العسكريين في الخدمة الفعلية ومعاشات المتقاعدين منهم، وشمول عوائل الشهداء والشهداء الأحياء بهذا الحق بما يضمن لهم العيش بكرامة تليق بتضحياتهم ودمائهم التي بذلت دفاعا عن لبنان وشعب لبنان. ينهي البيان: هذا ليس منة ولا إحسانا، هذا حق وواجب ووفاء لدين في رقاب الوطن. كل عام وأنتم والوطن بألف خير. بيروت في أول آب 2026، الإمضاء لجنة عوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء، عبر إذاعة جبل لبنان. الله يحميكم يا شباب ويصبركم يا شباب. الشهداء الأحياء بشكل خاص والقوى العسكرية والمدنية المظلومة بشكل عام، اللي ظلمهم أحكام ظالمة، ناس سرقين حكمونا من 1990 لحديت من سنة ونص، زعران بلا أخلاق، مجرمين، تجار، فجار، هدول تجار الهيكل اللي حكموا وطننا لبنان، وأدى هالأمر هيدا إلى إفلاس كبير. مليارات الدولارات نهبت، دعموا الكاجو، دعموا البنزين والمزود لدبابات وآليات الجيش السوري والمواطنين السوريين. دعمنا سوريا بالمزود والبنزين، صحتين على قلبهم، دعسونا بالصرماية وأخذوا اللي بدهم إياه، صرفولن بطريقة مباشرة. يعني هيدي أنتم فاكرينها غير مباشرة، عم نشتري البنزين والمزود مدعوم ودغري بيتعبى بالصهاريج وبيفوت على سوريا لدبابات وآليات الجيش السوري والمواطنين السوريين، وصحتين عقلبن، صحتين عقلب اللي بيدعس بصباطه وبيمشي. نعم، كان في عنا ناس مدعوسين أيام النظام الأمني اللبناني السوري، وأدى هالشي إلى الفقر والتعتير اللي عم نعيشه. صوتك عالي جبل لبنان.

0: 03-444-3-7 ورسالة وردت فجر اليوم الساعة 6.
1: صباح الخير أستاذ جوني، صباح الخير لكل المستمعين. يوم 4 آب أكيد يوم رح بيكون حافل معك، ونحن مترقبين وبدنا نجرب نحضر ونشارك قد ما فينا إن شاء الله يا ربي. من خلال 4 آب تلاقي من خلال برنامجك حلول، مثل ما طول عمرك عودتنا عبر منبرك، منبر علي صوتك جوني الصديق، وين ما بتحل بأي إذاعة، وين ما بتكون حضرتك بأي وسيلة إعلامية، من خلالك بلاقي المستمع الحل لقضيته، لأنه حضرتك من البرامج القليل يلي بيشتغلوا 24 ساعة على 24، ما بتنام حضرتك لا أنت ولا فريقك. أي حدا بيتصل فورا بترد عليه، يعني هيدا الشغلة كتير مهمة، ما بتسكر تليفونك بمجرد ما قفل جنريك البرنامج والسلام عليكم، لا حضرتك 24 ساعة.

0: ساعة بتضلك مرافقنا وبتستقبل كل القضايا. يعطيك ألف عافية يا ربي، والله يخليك بهمتك والله يكتر من أمثالك بالتوفيق والنجاح الدائم والمستمر إن شاء الله. أستاذ جوني صديق، علي صوتك.
1: يسعد صباحك ألبير، شكرا لمحبتكم، ونحن بدون أي تمنين يعني ما منمنن حدا أنه نحن عم نخدمكم ليل ونهار، لا نظرنا نفسنا لهالشي ومستمرين نحن وياكم، وهيدي الثقة المتبادلة بيننا وبينكم، ومكملين بإذن الله. بكرة فترة من الساعة 7 الصبح لل 12 الظهر منتصف النهار، صوتك عالي بيستمر للساعة 12 الظهر، وكل أصواتكم ورسائلكم الصوتية والمكتوبة أهالي الشهداء والشهداء الأحياء وأقربائهم واللبنانيين المتضامنين معهم، فترة للوطن ومن الوطن بامتياز. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ معايدة للجيش اللبناني من العديد من الأشخاص والمؤسسات والجمعيات عبر إذاعة جبل لبنان. بمناسبة عيد الجيش اللبناني يتقدم نادي الشرق لحوار الحضارات بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الجيش اللبناني وضباطه وعناصره البواسل. تضحياتكم فخرنا، وجودكم أماننا، كل عام وجيشنا البطل بخير، حامي الوطن وصون السيادة. الإمضاء نادي الشرق لحوار الحضارات ورئيس النادي إلي سرغاني. يسعد صباحك زميلنا إلي سرغاني وأعضاء النادي. صوتك عالي جبل لبنان. رجل الأعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي أيضا بشوارع صيدا وجوارها بانويات كبيرة وبانويات صغيرة، من القلب تحية إجلال لكل جندي وضابط يواصل أداء رسالته بشرف ومسؤولية. مرعي أبو مرعي، يافطات بشوارع صيدا وعلى مبانيها وشرفاتها. بالقلب يا وطن، الإمضاء مرعي أبو مرعي، شعار الجيش وبدة الجيش المرقطة كمان على كامل مبنى مؤسسة أبو مرعي بصيدا. محبة كبيرة أكيد منا كلنا لهالوطن ولهالجنود، وأيضا رفعت بشوارع صيدا من قبل الأستاذ مرعي أبو مرعي صور كبيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رؤية تقود وعزم لا ينكسر، جوزيف عون. تقدمت مرعي أبو مرعي مع علم لبنان كبير بكل المستديرات. الله محييك رجل أعمال مرعي أبو مرعي، والله محيي كل إنسان وطني بمحبة وطنه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المحامي والإعلامي الزميل جيمي فرانسيس، مقدمة برنامج الحكي بالسياسي عبر VDL 24، مشاعات جبل لبنان وقرار وزير المالية ياسين جابر بعد المراجعة اللي تقدم فيها النائب الأستاذ الياس حنكش وحزب الكتائب. نسمع سوا سيجمنت دي أونس.
2: في العام 2015 تراجع علي حسن خليل تحت ضغط المواجهة، أما اليوم فسقط قرار ياسين جابر بحكم القضاء. بالمختصر السياسي الواضح، الياس حنكش بطح ياسين جابر وكسر مشروع وضع اليد على مشاعات جبل لبنان. سقط مشروع وضع اليد وسقط معه أحد أخطر مشاريع سرقت مشاعات جبل لبنان، قرار كان يفتح الباب أمام انتزاع الأرض من أهلها التاريخيين وضرب الملكية الجماعية للكرة وتوظيفها في مشروع سياسي وطائفي على حساب الحقوق والدستور، لكن هذا المشروع اصطدم بمواجهة سياسية وقضائية قادها النائب ليس حنكش وحزب الكتائب اللبنانية، اللذان رفضا الرضوخ للأمر الواقع وخاضا المعركة حتى النهاية، فسقط القرار وانتصر الحق وثبتت المشاعات لأصحابها الشرعيين. مرة جديدة يثبت حزب الكتائب أن الدفاع عن الأرض ليس شعارا يرفع عند الحاجة، بل قضية تأسس عليها وبنى تاريخه ونضاله، فما حفظ بالتضحيات في أصعب المحطات يصان اليوم بالدستور والقانون وأحكام القضاء، لأن المعركة واحدة وإن تبدلت أدواتها، وستبقى الأرض وأهلها في صلب رسالة الكتائب الوطنية كما كانت منذ التأسيس، وكما ستبقى في كل محطة من محطات لبنان.
1: إذن استمعنا لمقدمة برنامج الحكي بالسياسي مع الإعلامي والمحامي الزميل جيمي فرانسيس عبر VDL 24. أكيد تحية لكل الأشخاص الوطنيين اللي عم بيتابعوا قضايا وطننا لبنان، ومنهم النائب الياس حنكش وحزب الكتائب اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. سجل لي صوتك، رقم اللي منتهي ب 350. سعيد سجل لي صوتك إذا بتعمل معروف بالمعلومات اللي بعتها بصوتك. بعد شوي كمان نداء تضامني من إذاعة جبل لبنان مع أحد الشهداء الأحياء بالجيش اللبناني اللي فقد عينه وعنده عملية ما بتغطيها الطبابة العسكرية بالجيش اللبناني. نداء مؤثر بعد شوي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الاثنين. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ الكل عم بيحيي شجاعة السفير الأمريكي بلبنان أستاذ ميشيل عيسى، اللي كان عم يحضر حفلة وائل كفوري مع مدامته، بالرغم من كل الإنذارات بعدم سفر الأمريكيين للبنان وإسرائيل وغيرها من الدول. السفير عم بيشارك معنا بحياتنا اليومية، مغوار ودافعنا نحن وياه عن وطننا لبنان بوقت سابق قبل ما هو يسافر على أمريكا ونضل نحن بلبنان. أكيد سفيرنا الكثير من اللبنانيين عم يصفوه بالحبوب والعفوي واللبناني الأصيل. معلش لما كل يوم أو يوم أي يوم لا بتصل بالرئيس الأمريكي لحتى ياخد تعليماته كسفير، بخبره أنه شعب لبنان عايش ثقافة الحياة والسهر، وبدنا نضل عايشين نحن وياك. السفير ميشيل عيسى، Good morning your excellency. أهلا وسهلا فيك بكل احتفالياتنا، وكان موجود بمهرجان أعياد بيروت أيضا، ونحن وياه احتفلنا بافتتاح مهرجان أعياد بيروت على وجهة أنطلياس البحرية. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، مغوار بطل شجاع دافع عن وطنه لبنان وهاجر لأمريكا وبيض لنا وجهنا ورجع تيمثل الإدارة الأمريكية بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، وبلشت عروضات جديدة مستمرين لغاية 6 آب أو حتى نفاد الكمية. بيفتاك برازيلي الكيلو $9.70، بلان سولاي جبنة أدام ماركت بلان سولاي لقية $1.90. بقسم الخضار والفواكه كيلو البطيخ ب24,000 ليرة فقط، والمانجا ب139,000 ليرة. مرتديلا تولياني لقية $1.50. مرتديلا على زيتون بقر ماركة تنمية لقية ب70 سنت فقط. بلان سولاي حليب كامل الدسم 800 جرام $5.40. جبنة بيكونت من قطع ب55 سنت. رفاعي بزورات كارنل ميكس 400 جرام $6.40 بدل $8.75. من الوادي الأخضر بازيلا كونجولي 2، كل واحدة فيها 400 جرام، اثنيناتهم $2.95. أطيب أكلة بازيلا، يعني بتشتروا 800 جرام اثنين ب 400 جرام $2.95 وألف صحتين. ومحبي البامية 2 بامية الوادي الأخضر كونجولي ب $3.90 اثنيناتهم. بلا ما تتعذب ست البيت بشغلة جاهزة للطبخ. من أوشن جاردن أيضا بازيلا 400 جرام كونجولي بدولار و75 سنت. كابتن فيشر بريدد فيش فيلي 750 جرام ب$5.40 سنت. من فريمير كمان أسعار رائعة جدا، كالاماري فريمير 250 جرام ب$1.95 سنت. بسكوي بي ان ميني 175 جرام ب$1.95 سنت. معكروني أنطونيو أماتو 2 كل واحدة فيها 500 جرام، اثنيناتهم ب$2.30 سنت. أنطونيو أماتو. ساردين جولدن ساردينز حر أو عادي 125 جرام ب$0.50 سنت فقط. ودائما عم خبركم أيضا بفهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني وبكل السوبر ماركت والميني ماركتس بلبنان. بونيتا طون أبيض فاخر، طلبوا بونيتا من كل السوبر ماركتس والمتاجر بلبنان. بونيتا طون أبيض فاخر حر أو عادي. جوني ووكر دبل بلاك ب$24.70 بدل $32.90 على المشروبات الروحية، أسعار رائعة جدا جدا جدا، والبيرة أيضا. بلان سولي زيت كانولا 3 لتر ب$7.50. إذا كثير من الأيتمز، أدوات منزلية، مستلزمات للمطبخ. بيرلا كلينك فيلم ألومنيوم، كلينك فيلم أو ألومنيوم ب$0.90 سنت. بيرلا بطاريات إنرجايزر، إنرجايزر 6 بطاريات ب$3.80 سنت. دبل أي وفي تريبل أي إنرجايزر. بيرسيل 10 كيلو الحجم التوفيري ب$18.40 سنت بدل $23.75 سنت. إذن كمان الملفت 7 أب، 7 أب زيرو بالتنك 6، 7 أب زيرو كانز ب$2.90 سنت، طالع تقريبا بنص دولار. إذن أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشرة المساء. فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. إدارة وموظفي فهد بعيدوا الجيش اللبناني بعيدوا، وهني كمان مندورين لخدمة الزباين وبالتالي خدمة وطننا لبنان بأسعار رائعة وخدمة مميزة. صوتك عالي جبل لبنان. ساكو يسعد لي صباحك. نعم نعم نعم مجهزين نداءك. يلا المستمع ساكو واللي هو شهيد بطل حي من شهداء الأحياء بالجيش اللبناني، في عنده عملية لعينه بده يعملها بمستشفى بداره للعيون، والجيش ما بيتكفل بكل العملية. كتب لنا أنا وياكم ساكو: خي جوني كيف صحتك حبيب قلبي، أنت أنا ساكو وهلأ بدي عملية لعيني بدي أعملها والجيش ما بيتكفل بكل العملية لحتى أدفع $1,140. يا حبيب قلبي وجه لي هالنداء. يلا ساكو راصدين هالنداء من نهار السبت، ومش مصدق كنت أمتين يجي نهار التنين لحتى نسمعه نحن مستمعي جبل لبنان. ساكو الله يشفيك يا رب، ورح خلي المستمعين يحاولوا لك عبر وش ماني على الرقم تبعك. يلا رح نعطيه بنهاية هالسيجمنت، رح ذكركم فيه هلا وبالآخر. رقمه لساكو اللي بيستاهل كل التبرع عبر وش ماني 03-390-916 من خارج لبنان يا مستمعي جبل لبنان عبر وش ماني 00961-3-390-916. شهيد حي من الجيش اللبناني ساكو بحاجة لتبرعاتكم.
2: أنا بشباب جميعاً كيف كل يوم؟ اليوم نحن بواحد بعيد الجيش، أهم شيء بعيد الجيش إن نحن نكون مفين عن بعضنا، وهذا شعارنا الشرف والتضحية. وزميلنا ساكو كل عالم تعرفه، اللي هو دينا من الحراب ومن ناشطين بحقوق العسكريين. ساكو اتجه على الرابطة، أنا كعضو هيئة تنفيذية بكل ما كنت مسلحة، والرابطة ما قصرت بشخص رئيسها عنده عملية لعينه، هو تعرفه عينه متصوب بالحرب وعنده شعين. هاي العملية بسيستم الجيش المستشفى العسكري مش موجودة، في فرق 1250 دولار تقريبا حسب المعاش أنا وياه، بقي معه 30 دولار من معاشه. بدنا نعمل من بعضنا هيك بما أنه عيد الجيش ونحب بعضنا، نشوف كيف بدنا نجمع هالمبلغ وندفعه. أكثر من 3 دولار ما حدا يدفع، لحد 5 دولار وكل واحد بمجموعته. يعني أنا أعطيك مثال، أنا مجموعة علي والشوف شويفات، أنا ساكن بشويفات، نحن عند زميلنا المختار مروان بفرج، بنضب من بعضنا شو بيطلع، بنحط الأسماء ونبعتهم. بالشوف عند زميلنا أركان حرب لأنه هو بوسط بقاعتها كمان، بصغارتها كمان بيتكلف كل مجموعة بمجموعتها. ما فينا نحول على الوش، لأنه إذا حولنا على الوش بنحول 5 دولار بدون دولار ونكون ما عملنا شيء. كل مجموعة بمجموعتها بتعمل ليستا باللي عم يتبرعوا، ونعرف حالنا بدنا حدود 1250 دولار. وسلامة قلبك ساكو، شو بتحب تقلون لرفقتنا؟
3: كتر خيرون، اللي بيساعدني كتر خير. وأنا بتعرفوا أنه عسكري كنت ومنصاب، وفرق الجيش طلبوا 1200 دولار 1250 دولار ليزرعوا عيني، يحطوا العدسة ويشدوا جفن وعظمي هون وعظمي هون، يعني عملية خطرة بتروح 3 ساعات بالعملية. وكتر خيركم، لكم هيك أكثر من هيك ما في.
2: يعني بديش كتر خير، ونحن رفاق وإخوة، ونحن شعار على وسام على صدرنا اسمنا الوطن، وأنت وطن بحد ذاتك يا ساكو، وقلش فيك. وشباب من هلا بدنا نبلش لنهار الاربعاء نكون جامعين المبلغ اذا الله راد، ويعطيكم. وبرجع بكرر، الرابطه ما قصرت بشخص رئيسها، بعتوا على المستشفى، بس بالمستشفى العسكري الاطباء هناك والضباط
3: ما في امكانيه
2: تكون على السيستم. هني بيغطوا شيء، بس هيدا في شيء ما بيتغطى بالجيش، ما ندفع فرقه لو سمحتوا. يعطيكم العافيه.
0: يسعد صباحكم ساكو، بعت لي اسمك الكامل، لأنه حتى لو شخص بده يبعت لك 10 دولار معلش بيدفع عليها 1 دولار تحويل عبر وش ماني. في ناس كتير ممكن تبعت لك 100 دولار. بعت لي اسمك الكامل ساكو، أو أنتوا تواصلوا معه لساكو على الواتساب، بتاخدوا اسمه الكامل حسب التذكرة 03-390-916. ساكو رتيب بالجيش اللبناني البطل، دفع الثمن. منيح ما راحوا العينتين يا ساكو، منيح اللي بعدك عم تشوفنا ونشوفك. في ناس فقدت نظارة بالكامل، في ضباط ورتبة وجنود فقدوا القدرة على الحركة، مثل طوني يمين والشباب المغاوير بالجيش وبكل وحدات الجيش اللبناني البطل، ومنهم أيضا العميد رمز الرامي حبيب القلب اللي صار هلأ نائب مدير عام الأمن العام. العميد رمز الرامي كمان دفع الثمن من أجل لبنان بمخيم ومعسكر نهر البارد، هالمعسكر اللي حرروا الجيش اللبناني البطل، ولكن دفع ثمن غالي، شهداء وشهداء أحياء. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية العربانية وحركة لبنان الشباب احتفلوا بعيد الجيش اللبناني بمناسبة الأول من آب يوم الأحد باثنين آب، احتفال كبير بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري للجيش اللبناني وإضاءة الشموع بساحة الجيش بدير الحرف. حضر ممثل معالي وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش اللبناني العميد الركن زاهر صومة، رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله، رئيس حركة لبنان الشباب الأستاذ وديع حنا، ممثل مدير عام الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، ورئيس إقليم بعبدة في حزب الكتائب اللبنانية المختار بشير بوطانيوس، إلى جانب حشد من المخاتير وأعضاء الحركة والأهالي. قداس احتفالي بكنيسة سيدة الانتقال بالعربانية ترأسوا كاهن الرعية الخوري إلي حتشيتي، ممثلا صاحب السيادة المطران أنطوان بونجم. حضور رسمي وبلدي واجتماعي تقدمهم معالي ممثل معالي وزير الدفاع الوطني اللواء الركن ميشيل منسا، مثلوا العميد الركن زهر صومة، وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل العميد علي جعفر، وممثل رئيس التيار الوطني الحر معالي النائب جبران باسيل المهندس فادي أبو رحال، ممثل سعادة النائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ غسان أبو جودي، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الأستاذ جوزيف أبو ديوان، ممثل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كامل شمعون الأستاذ ميلاد جبيلي، والنائب المهندس ألا عون وعقيلته، ممثل نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس، مثله المحامي الأستاذ لبيب حرفوش، ممثل مدير عام الدفاع المدني إذن العميد الركن عماد خريش، مثلوا الأستاذ طلال الأشقر. إضافة لرئيس بلدية صليمة قاسم المصري، رئيس رابط مخاتير قضاء بعبدة السيد جورج رزق الله، إضافة إلى رئيس إقليم بعبدة الكتائبي المختار بشير بوطانيوس. إذن العديد من الحضور، أهلا وسهلا فيهم، شاركوا بهالقداس على نية الجيش اللبناني البطل. رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله وأعضاء المجلس البلدي ومختار العربانية السيد أسعد رزق الله وكل الفعاليات، الله محييكم بخدمة وطنكم لبنان. أجواء عكست دعم الجيش اللبناني ببلدة العربانية وبلدية العربانية الناشطة بمحبة وطنا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شو بعت لنا رياض رزق الله؟ هات نشوف يا رياض إذا ردت علينا أجيره.

0: العثور على شاب مسيحي مقتولاً اسمه راني خليل حليوي من جرمانا سوريا، فقد أثناء عمله للأسف. تزايد المخاوف على المسيحيين بسوريا، وبعد شوي رح نكون أكيد مع نداء من مسيحيي سوريا للعالم لإنقاذهم. للأسف نعم، هيدي ليش اللي عم بتصير. نطع الاتصال فيه لعدة ساعات وعثر عليه مقتول. راني خليل حليوة الله يرحمك، من سكان بلدة جرمانة المسيحية السورية. الله يكسر إيديهم والله لا يوفقهم الأشخاص اللي عم يعملوا كل هالإجرام بسوريا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية لإعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان 70-220-888.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
0: صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي منتهي بالخمسة 5-9-8 مدام بونجور كتبت مرحبا، هون إذاعة جبل لبنان. بليز بخصوص برنامج صوتك عالي بكرة 4 آب، كيف فينا نحكيكن على هيدا الرقم أو في رقم تاني؟ هيدا الرقم مدام. بكرة 3-4 آب عطلة رسمية تضامناً مع الشهداء والجرحى الأحياء الشهداء بتفجير المرفأ الظالم. وبكرة إذاعة جبل لبنان وبرنامج صوتك عالي رح نبلش الساعة 7 صباحاً ومستمرين لغاية الساعة 12 الظهر تنغطي كل شيء من ضمن تحركات أهالي الشهداء والشهداء الأحياء. فمدام فيكن 03-444-037 اليوم وبكرة وكل يوم تبعتوا أصواتكن تنعلي صوتنا من جبل لبنان، رسائل صوتية أو مكتوبة سجلوا لنا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ماذا في Lebanon Files؟

هل يصدر القرار الظني بانفجار مرفأ بيروت في تشرين الأول؟ لننتظر ونرى. إن شاء الله خير، ما بيموت حق وراء مطالب. ترامب يقول إيران نجت من هجوم غير مسبوق والمحادثات تنطلق غدا. $9 مليارات كلفة الإعمار في لبنان وتعويل على المؤتمرات الدولية. وفي لبنان فايلز خاص كتب على الخوري لماذا انقلب مصرف لبنان على رياض سلمي. الزميلة ميرا جزيني ومقال بعنوان روما 2 اختبار للضمانات الأمريكية. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز البروفيسور وأستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية البروفيسور نسيم الخوري ومقال بعنوان استحالة الصعود فوق سلالم العظمة الدولية. يعيدنا التفكير الجدي في سلوك بعض الدول الصغيرة المسكونة بطموحات سلالم العظمة عبر المكابرة بالتحدي وبالعنف والتدمير والجنون والتطاول ودفن بل تدمير الحقوق والأحلام البشرية والإنسانية ورميها خارج دوائر التفكير العقلاني ومقاييس التغيير الجذري. أكتب هذا وأمام التهديد والوعيد الجديد بالقيامة الموعودة تغلي بتحديات إيران على الشاشات، إذ يعيش العالم واللبنانيون وأشقاؤنا العرب مسلسلات غير مقبولة ولا مبررة على الإطلاق. كيف نفسر تراكم القصف العشوائي والاعتداءات اليومية الدموية على بلدان العرب والإسلام والخليج؟ ويسأل البروفيسور نسيم الخوري أهو ملاذ أمين هذا الصراع المسكون بشهوات الطاقة الذرية عبر مسلسل الخرائب العشوائية المتراكمة التي لا ولن تورث قطعا سوى المعاندة والتحديات المكلفة غير المتوازنة وغير المتكافئة للجميع بهشاشتها الهائلة التي تحير بل تغلف عقل العالم وانتباهاته. إلى آخر المقال. بروفيسور نسيم خوري أستاذ الكل بالإعلام، نعم الله يستر من إيران وتعنتها، استحالة الصعود فوق سلالم العظمة الدولية. البروفيسور نسيم الخوري، تطلعوا على المقال الكامل بلبنان فايلز فقرة بأقلامهم. وبعد أبرز الفيديوهات بودكاست حكينات لبنان فايلز، الزميلة سارية الجراح استضافت ناشر موقع لبنان فايلز وصاحب ستاتيستكس لبنان الزميل ربيع الهبر الذي كشف تذكروني العفو العام بهالتاريخ والعالم سيشهد حرب مدمرة وشاملة والشرع سيدخل من هنا. التفاصيل بودكاست حكينات ربيع الهبر لبنان فايلز أبرز الفيديوهات.

وفي لبنان فايلز أيضا بعد شربل نديم مهنا يختار رفقة. بعد فيلم شربل يكرر المخرج والمنتج نديم مهنا تجربة الأعمال الدينية بالتحضير لانطلاق تصوير فيلم عن القديسة رفقة، وتم تداول معلومات عن اسمين مشاركين في هذا العمل هما ستيفاني عطلة ورولا حمدي. يسعد صباحك المخرج والمنتج الزميل نديم مهنا، والله يوفقك يا رب، ورفقة وشربل يحموكن ويحموا أعمالكن الراقية. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا مرصد لبنان فايلز وكواليس لبنان فايلز. رسالة قضائية مستعجلة تؤكد مصادر مطلعة للبنان فايلز أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ماض في استكمال عدد من الملفات المرتبطة بجرائم كبرى وقضايا فساد في إطار توجه رسمي يضع تفعيل المسار القضائي ضمن أولويات المرحلة، في محاولة لإعطاء إشارات إيجابية إلى الدول الداعمة بشأن جدية الدولة في مقاربة الملفات الحساسة، وكذلك من ضمن قناعات المدعي العام بتطبيق سياسة الثواب والعقاب التي تبدأ من تطبيق القانون بعيداً عن السياسة وزواربها. يسعد صباحك المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، نحن وضعين نفسنا بتصرفك بكل الملفات اللي منملك عنها معلومات موثوقة عن الفساد، إن كان بالنافعة وما تبقى من بقايا إنكريبت الفاسدي بالروس الكبيرة، إضافة للروس الفاسدي بعدد من الإدارات بالدولة اللبنانية واللي صار لهم سنوات فالتين واللي لازمهم ضبط ومحاكمة وراء القضبان، حضرة المدعي العام أحمد رامي الحاج، دوائر التسجيل العقاري وغيرها وغيرها. فساد فساد فساد ومكشوف، انتبهوا، كلهم أساميهم موجودين، وزراء فاسدين، نواب فاسدين سابقين وحاليين، كله موجود وكلهم تابعينه بالوثائق. نحن وياكم، بيبقى تنفيذ سيدي مدعم تمييز. صوتك عالي جبل لبنان. إذن العديد من العناوين، هزة أرضية بقوة 5.6 ضربت مصر، وائل جسار يعود بأغنية رومانسية جديدة باللهجة المصرية، يلا وائل جسار وشركة روتانا. مقطع عم بيأدي فيه أغنيته الجديدة اسمها لحظة، ويتم طرحها قريبا عبر المنصات الإلكترونية. وائل جسار، بدنا منك بس تجهز الأغنية بالكامل، نبارك لك فيها نحن ومستمعي جبل لبنان عبر رسالة صوتية بتوجهها، رسالة صوتية بتوجهها عبر جبل لبنان إذاعتك وإذاعة كل الأصوات الحلوة والرقي والفن الراقي. هيدي الأخبار الفنية بلبنان فايلز. وائل جسار يعود بأغنية رومانسية جديدة باللهجة المصرية. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم نحن وياكم يوميا، وانتو فيكم زوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. وبما أنه وائل جسار عنده أغنية جديدة قريباً
ولبينما يسجلنا وائل جسار رسالة صوتية ويهدينا أغنيته الجديدة بس تجهز، خلينا نسمع صوت وائل جسار بأغنية من أغاني يلا بدكن غريبة الناس حلوة. غريبة الناس، غريبة الدنيا دية، الدنيا دية، غريبة الناس وائل جسار. كلمات أيمن بهجة قمر، ألحان وليد سعد.

والجسار وبانتظار عمله الجديد أغنية رومانسية جديدة

غريب الناس وائل جسار. مثل ما قلنا بانتظار أغنيته الجديدة وكل جديد لوائل جسار الفنان الراقي الصديق. جبل لبنان يساعد كل إنسان بالرقي والحضارة والفنون الجميلة. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك رح نرجع. ويا أخوتنا بالوطن، يا أخوتنا بالوطن بالطائفة 18 وبجزء من اللي مستوليين على الطائفة 18 تجاوبوا مع مبادرة رئيس الجمهورية وسلموا أنفاق علي الطاهر للجيش اللبناني البطل قبل تفجيرهم مثل غيرهم وفوات الأوان. عليكم.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب، بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر، مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة، وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
2: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن ويكون فترتنا. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ من مزامير العهد القديم أعجبني ما كتب في المزمور إلى مستمعي جبل لبنان، كل الأصدقاء المحبين، ومنهم طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمر. ورد في المزمور: كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب.

מזמור. وأعجبني أيضا ما ورد في إنجيل متى ورد في إنجيل متى فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. كتار من الأشخاص بيضلوا الطريق، بيضلوا طريق يسوع المسيح. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي.

وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. من إنجيل متى. أمة على أمة ومملكة على مملكة.

نعود إلى المزامير. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. مستمعي جبل لبنان، كلكم صديقون، وكلنا صادقين مع نفسنا، وصادقين مع وطننا لبنان، صادقين مع ديننا، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، من أجل الخلاص، خلاصنا وخلاص وطننا لبنان، وطن أرز الرب. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا أنا وياكم فترتنا بصوت جمانة مدرور. الصديق كالنخل يزر من العهد القديم، توزيع موسيقي جوزيف خليفي، وصوت جمانة مدرور.

كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. المزامير.

0: Mosharbilu, Sluthoch. Sluthoch med Yoro Lebanon. الصديق مثل النخل شمانة مدور والتوزيع الموسيقي لجوزيف خليفة والإذاعة جبل لبنان. اللهم نجينا من البلايا ومن الابتلاء بالصدق. مصداقيتنا نحن وياكم مستمعي جبل لبنان. اللهم نجينا من الآتي الأعظم. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بكرة الثلاثة ورغم العطلة الرسمية إذاعة جبل لبنان رفقتكن طوال ساعات النهار والمساء ببرامج استثنائية مواكبة للذكرى السادسة لتفجير مرفق بيروت الظالم اللي أودى بحياة المئات من المظلومين من الصغار للكبار وآلاف الشهداء الأحياء اللي بعدهم عم يتعذبوا لهلأ. ناس بالكوما، ناس فقدت نظرة، ناس فقدت أطرافها وبعدهم عم بيعانوا لوحدهم بعد ما تخلت عنهم الدولة اللبنانية آنذاك. الدولة الفاشلة عالجتهم شهر على حسابها وتخلت عنهم. يا عيب الشوم عكل اللي حكمونا من 1990 لحديت من سنة ونص. الله لا يوفقكن لا دنيا ولا آخرة يلي سرقتوا مقدرات الوطن وفجرتوا. صوتك عالي جبل لبنان. والأصوات الحرة بوطن لبنان ومنهم الإعلامي الزميل والناشط محمد بركات. محمد بركات، الشيعة الحريريون عادوا بكراتين الإعاشة والإعلام. كلمة لألك زميلنا الحر والصوت الشيعي الحر محمد بركات.
1: هل نحن أمام تحالف بين شيعة الحريري وحزب الله لمحاولة سرقة الاعتراض الشيعي بكراتين الإعاشة وببعض المال؟ بدأ الأمر مع تأسيس منصة وايز يدير عباس ناصر، وهو كان سابقا في قناة المنار وقناة الجزيرة، ثم تدرج في مناصب ابتكرها له صديقه الأقرب عقاب صقر النائب السابق. وعقاب هو أقرب المقربين إلى الحريري ويقيم في أبو ظبي. كان عقاب صقر نائبا شيعيا يفترض أنه معارض، ولكن لم ينشط في الاعتراض الشيعي وفضل العمل في سوريا قارة، ثم تنقل بين دول عديدة آخرها أبو ظبي. عقاب صقر لم ينشط في الجانب السياسي خلال السنوات العشرة والخمستعشر الأخيرة باعتباره معارضا شيعيا أو مواجها لحزب الله. والآن يحاول تجميع الشيعة الحريري الهوى وأصدقائهم في منصة هنا وفي عمل سياسي هناك. ومن هذا الباب دخل النائب السابق باسم السبع إلى برج البراجني ليوزع مساعدات وكراتين إعاشة. النائب باسم السبع أيضا مختفي عن العمل السياسي ومنقطع منذ سنوات، حتى حين كان سعد الحريري هنا كان ظلا ومستشارا في بيت الوسط ولم يكن ناشطا سياسيا. أيضا باسم السبع خرج في مقابلة على وايز ليقول إن المشكلة مع حزب الله هي في كيفية الإدارة. تخلى عن كل الاتهام السياسي لحزب الله بقتل رفيق الحريري، كما تخلى سعد الحريري من قبله على باب المحكمة في لاهاي. إذن نحن أمام محاولة سطو سياسي على الاعتراض الشيعي ومحاولة دخول إلى هذا الملعب المغري الآن بالنسبة إلى دول وإلى شخصيات وإلى أحزاب. وبعد ما

0: وميشيل، نحن أمام سعد وعقاب وباسم.
1: نعم، يسعد صباحك الناشط الوطني الزميل الإعلامي محمد بركات، ووضع الإصبع على الجرح. نعم، الشيعة الحريريون عادوا بكراتين الإعاشة والإعلام. نعم، مثل ما عمل فينا يا زميلنا محمد بركات، تماما مثل ما عمل سعد رفيق الحريري فينا. كلفنا ملايين الدولارات للمحكمة الدولية من الخزينة حتى يجي بالآخر يقول لك بسامح وما بنسى، وبنسى وما بسامح، وببكي وبروح وببكي وببقى. ما عدنا عرفنا شو بده، ببكي وبروح ولا ببكي وبسامح، ولا بسامح وببقى، ولا بسامح وبروح. مش عارف حاله شو بده. وقبل منا أنا وقائد جيش لبنان العربي أحمد الخطيب ياما حاولنا أنه نجنب أهلنا ببيروت اللي صار فيهم على يد حزب الله بأيار، وتخاذل سعد الحريري وعدم رده على رسائلنا خلى بيروت تستباح على يد حزب إيران، والبيرتي تنتهك كرامتهم من وراء تخاذل سعد الحريري عن النصرة والدعم اللي طلبناه منه أنا والعميد قائد جيش لبنان العربي أحمد الخطيب. لمعلوماتك بلغوه لسعد الحريري، أحمد الخطيب مات هو عم يتغضب عليك على اللي عملته بسنة بيروت وبلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الدكتور دال حتي عجبتني تغريدة لألو، دكتور جامعي وناشط مجتمعي أمين سر شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان. نسمع سوا رسالة من الدكتور دال حتي.
2: صباح الخير لمستمعي إذاعة جبل لبنان، وتحية صداقة ومعزة للصديق العزيز الأستاذ الكبير جوني صديق. بالأمس كتبت مقال صغير عن وضع الكهرباء بلبنان والفواتير، أثار ضجة كتير كبيرة، رأى لكم إياه مثل ما كتبته، وإن شاء الله يكون في تفاعل للفت النظر على موضوع كتير خطير بموضوع فواتير الكهرباء. المقال بيقول: سؤال حسابي قاتل، إذا فاتورة الكهرباء الرسمية وهي تحتسب على أساس شهرين تصل قيمتها إلى 120 دولار لمنزل مصروفه أقل من عادي، وبتغذية بالطاقة لا تتعدى الأربع ساعات يوميا في أفضل الأحوال، مما يعني إذا كانت التغذية الكهربائية الرسمية 24 ساعة على 24 ساعة أي 6 أضعاف ما يصلنا هذه الأيام، ستكون الفاتورة نسبيا 6 مرات أكثر أي 720 دولار كل شهرين أي حوالي 360 دولار كل شهر. بما أن الحد الأدنى للأجور لأكثر من نصف اللبنانيين هو 360 دولار شهريا، فبالتالي نطالب بتحويل رواتبنا الشهرية مباشرة إلى شركة الكهرباء. ختمت بلعنة وأقول فيها: لعنة الله عليكم يا ساسة هذا الوطن الملعون بوجودكم. معكم الدكتور دال الحتي.
1: يسعد صباحك دكتور دال الحتي، الدكتور الجامعي والناشط المجتمعي وأمين سر شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان، ودائما أصواتكم العالية من إذاعة جبل لبنان. كلنا سوا ناشطين بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هزة أرضية 5.9 مقياس ريختر ضربت العاصمة المصرية، وأكيد حسوا فيها أهلنا بفلسطين وبالعديد من المناطق. بإسرائيل، بلبنان، بالأردن، الله ينجينا. والروح الرياضية المفقودة، فاتوا مكافحة الشغب على الملعب بالمباراة الأخيرة هلأ اللي صارت بين الأنصار والنجمة. يا عيب الشوم على هيك روح لا رياضية.
3: كرم يا حمد.
1: شتائم ومقذعة مثل أخلاقهم الجمهورين، يعني ما حدا أحلى من حدا، كله شي بيقرف. وما أحلى منهم، يعني مش أحلى منهم جماهير كرة السلة. ما تفكروا يعني، ما تفكروا أنه جمهور الرياضي أحسن من جمهور الحكمة أو الحكمة أحسن من جمهور الرياضي. كله أسوأ من بعضه بقلة الأخلاق والتعصبية وكل شي عم بيصير. اتفه عليكم كلكم، قشي لفة مثل ما بيقول شرب الخليل ببرنامجه، قشي لفة يقشكن ويلفكن. الروح اللا رياضية هيدي روح طائفية وروح مذهبية، إن كان عند جمهور الأنصار والنجمة وإن كان عند جمهور جماهير كلها، يعني كلها كله كله يعني كله كلهم بيملكوا زعران، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، كلهم عندهم زعران بالملعب للأسف. أخ يا وطني لبنان. إذن يا أخوتنا بالوطن، يا جزء من الطائفة 18، يجب التجاوب مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. عمل مبادرة مهمة جدا من خلال تسليم أنفاق علي الطاهر للجيش اللبناني البطل لحتى يتولى أمر استلام ذخيرتها وأسلحتها واستلامكم إلكم كمان ونقلكم إلى أماكن خارجية خارج المنطقة هونيك. مش أحسن ما تموتوا بقلب النفق؟ ولو إنه هالقد الضلال يا ضالين، وعوه ورجعوا للوطن وسلموا أمركم للجيش اللبناني ولرئاسة الجمهورية اللي بدها تحميكم من نفسكم يا ضالين. قبلوا فيها الإسرائيليين عبر وسطاء أمريكيين وساطة رئيس الجمهورية إنه نحنا منسلم الجيش اللبناني أنفاق علي الطاهر، بفوت ليا بفضية كلها سوا على آخر خرطوشة وآخر برودة فيها، ومننقلهم على مستودعات الجيش اللبناني البطل يستفيد منها. بس لحديت هلأ للأسف التعنت ماشي، بفضلوا إنه يحترقوا جوات النفق من تبقى جوا يقدروا بالعشرات، إضافة لتفجير الأسلحة والذخيرة وما يسلموها للجيش اللبناني. لهالدرجة الضلال يا ضالين، خلونا نفرح فيكن على مقولة كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يا ضالين يا أخوتنا بالوطن، يا ضالين وعوه قبل فوات الأوان وتجاوبوا مع مبادرة رئيس الجمهورية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا المزيد والمزيد من وطننا ومن رسائلكم الصوتية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: صوتك عالي جبل لبنان. روك متول انشورنس شركة لبنانية بتصرف الوطن ومعك دايما بأمان يا وطن. ينعاد عليك يا وطن لمناسبة عيد الجيش اللبناني. روك متول انشورنس سوان جروب سي ام ال صندوق التعضدي العلماني وسيا ترافل انشورنس إدارة وموظفين الأستاذ جوزيف عقيقي وفريق العمل من شباب والصبايا بالمئات اللي هن بخدمة المجتمع اللبناني بحيوا مؤسسة بخدمة المجتمع اللبناني مؤسسة الجيش اللبناني. المجتمع كله بحس بالأمان كل يوم بوجود الجيش اللبناني. روك متول انشورنس توجذر سترونج معك دايما بأمان ينعاد عليك يا وطن. روك متول انشورنس بتصرفكن. روك متول انشورنس 1567 مثل ما الجيش اللبناني بتصرف الوطن ومحبة الوطن على مدار الساعة. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
1: بونجور جوني كيفك؟ لك معك حق الله لا يوفقهم ويكسر إيديهم ويقطش اطرافهم لأنه في عالم بعدها بي بي بي بالكومة وعم تتعذب. بس بدي أقول لك شغلة جوني، مش الحق على اللي حكمونا، الحق علينا نحن اللي ساكتين لهم وسكتنا لهم. لأنه ما بينزل الشعب كله على بيوتهم وعلى القصر وعلى قصر الحكومة مثل ما عملوا بسريلانكا. بثلاث أيام قلبوا الحكم فوقين تحتاني. هناك شعب واعي بده التغيير، بس نحن عنا هون راضين فيه ومدعوسين وراضين باللي نحن فيه. الله لا يوفقهم كلهم سوا، بس نحن شعب منستاهل لأنه نحن ساكتين لهم جوني. واللي بتسكت له بفرع أن بيعمل فرعون لأنه ما حدا في واقف بوجهه. نحن شعب منستاهل.
0: سكتوا لهم سكتنا لهم. يلا قولوا الله يا لبنانية. هلأ في عنا عهد جديد، الله يقدرنا نحن وياه نخلص الوطن من براثن الشر المستطير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بلدية زوق مصبح دعيتنا الأسبوع الماضي وكنت أنا وياكم لرفع علم لبناني على سارية بترتفع 22 متر على مدخل زوق مصبح من جهة الأوتوستراد أول طلعة يسوع الملك. احتفالية حلوة كتير، فعاليات عسكرية اجتماعية مدنية ثقافية. كنا كلنا موجودين بدعوة من بلدية زوق مصبح ورئيسها الأستاذ إلي توفيق صابر. سارية 22 متر تكريماً لعلم البلاد ولجيشنا اللبناني البطل. مثل ما قلت لكم عريف الاحتفالية الحلوة هيدي الوطنية كان الأستاذ جوزيف مغامس، كلمة رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر، كلمة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الأستاذ إلي بعينه، رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني الأستاذ فيليب حنين. كل كلماتهم تمحورت حول أبعاد وطنية وتحديداً بهالظرف اللي عم بيعيشوا وطننا لبنان. موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جابرييل لطفي كانوا موجودين معنا، والعديد من الفعاليات العسكرية والمدنية والحزبية وحشد من الضيوف. كان معنا أيضاً الجنرال عبدو خليل قائد منطقة جبل لبنان بقوى الأمن الداخلي. يسعد صباحك سيد العميد عبدو خليل، رفيقنا صباحا أثناء توجهه لعمله بخدمة وطنه لبنان. كان معنا أيضا آمر فصيلة زوق مصبح الرائد سيدريك سلوم. يسعد صباحك حضرة الرائد سيدريك سلوم وضباطك ورتبائك وكل الموجودين كانوا لحمايتنا من شرطة بلدية زوق مصبح إلى الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي اللي كانوا سهرانين على أمننا وعلى رفع العلم وشاركونا هالمحبة. خلينا نسمع سوا أنا وياكم ريبورتاج لزملائنا بموقع بيرد آي نيوز. تحدث فيه رئيس بلدية زوق مصبح عن رفع العلم اللبناني بزوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. إذاعتكم إذاعة الوطن اللبناني.
2: بهالبلد مع تعدد الأعلام الموجودة فيه يلي فيها كل الألوان يعني أكثر من ألوان قوس الأزاح الموجودة فيه، نحن بهالمناسبة عم نقول إنه كلنا ما بيوحدنا إلا علم واحد هو علم اللبناني، وكلنا تحت حمايته وتحت رايته.
3: مؤمنين بلبنان الوحدة، لبنان اللي نحن بنعرفه واللي عم ننادي فيه. ما في شك إنه عزتنا وكرامتنا هي عنفواننا بعلمنا.
4: كمجلس وطن العلم نحن التركيز تبعنا على الولاد من 5 إلى 15 سنة لننمي فيهم حس الانتماء، حس المحبة بالوطن، الفخر، لحتى بس يتخرجوا من المدرسة. أول طلب للأسف عم بيعبوه تلاميذنا هي طلب الهجرة. نحن بهمنا أنه يضلون هون.
5: لبنان المؤسسات، لبنان الجيش، لبنان الشعب، كلنا سوا رح نكون واحد تنعمر هالبلد. في طاقات كتير كبيرة، ما تخافي ولا يهمك، طالما في عالم عم بيرفرف نحن بأمان الله ولا يهمك.
0: إذن ريبورتاج لزملائنا بيرد آي نيوز، وتحدث بهالريبورتاج رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الأستاذ إلي بعينه. ومن الحضور أيضا من حي وطنية النائب الأستاذ سليم الصايغ اللي كان موجود معنا، إضافة للعديد من الفعاليات الوطنية. العلم صار مرفوع كل يوم هلأ بطل ليلا نهارا وصبح ومساء، منتصبح ومنتمسى بهالعلم. اللي رايحين أو اللي جايين من كسروان واللي رايحين وجايين على بيروت بيطلعوا على السارية، وأنا من شباك بيتي من بلكون بيتي بطل على هالعلم الحلو. شكرا بلدية زوق مصبح على هالمبادرة الرائعة الوطنية. أحلى صباح وأحلى مساء علم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبمناسبة عيد الجيش اللبناني، معايدة من شركة لبنانية صامدة بخدمة السياحة اللبنانية والتجارة، حلال رينتكار. حلال رينتكار بتعايد الوطن وجيش الوطن بعيده 81 سنة من البذل والعطاء وشلال الشهداء الذي لا يتوقف بسبيل حماية وطننا لبنان. أميل حلال مؤسس ومدير عام حلال رينتكار وفريق عمله وعائلته الصغيرة والكبيرة بيتمنوا للجيش اللبناني البطل كل الخير. الله يحميلنا إياك بخدمة وطننا لبنان. حلال رينتكار مؤسسة لبنانية صامدة بخدمة السياحة اللبنانية من المنصورية لكل لبنان. 03-166-711. وهالأسبوع وبمناسبة عيد الجيش اللبناني، أسعار خاصة جدا وحصومات مميزة جدا جدا جدا إلى الضباط ورتباء وأفراد الجيش اللبناني البطل من مؤسسة حلال رينتكار. شكرا أستاذ إميل حلال على هالمبادرة الحلوة بخدمة وطنك لبنان وجيش لبنان. إذن أسعار مميزة وحصومات مميزة جدا جدا جدا حلال رينتكار هالأسبوع لضباط ورتباء وعناصر الجيش اللبناني البطل على إيجار السيارات. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى الصوت العالي من المغتربين ومن اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة، وبيصبح عليكم ببداية هالأسبوع وبكل يوم صوتنا رح يضل عالي لإحقاق الحق.
6: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم استاذ جوني. صباح الخير، صوتك عالي جبل لبنان، إن شاء الله صوتك بضل عالي بكل الدنيا يا استاذ جوني الحبيب. نحن بنشكرك رفقتنا بمعركة العقورة، مكافحة الفساد واسترداد الأراضي، والإشياء بينت، وحضرتك أنت معي موجود على الفيسبوك، بتكون شفت هالمحاضر كلها، أغلبية المحاضر عملها المختار المخلوع الله يطول عمره، معالي وزير الداخلية اللي أبعه، وقال لك كان نظف العقورة وكحتنا منها. ولكن هلأ يا أستاذ جوني عبر صوتك عالي جبل لبنان، بدنا نوجه رسالة للي شاريين بمنطقة الشلالة، هي أساسا كان اسمها عين الشلالة، عملوها الشلالة. هالناس اللي شاري هونيك بس تنعلمهم انه هن شاريين بالمشاع، اذا كانوا عارفين شاريين بالمشاع ومتأمرين هن، ورئيس العصابة بولوس شاكر ياغي على أرض العقورة، يعني رح بيجوا بالدعوة مثلهم مثلهم إذا الله بيريد. وإذا مش عارفين يروحوا بسرعة يطالبوا بمصاري، يحجزوا له بيته ويعملوا شيء، يستردوا مصرياتهم ويفلوا، لأن الملك العام لا يجوز عليه ملكية. وبشكل خاص نحن كمغتربين أولاد العقورة اللي موجودين بيونايتد ستيت وين ما كان، عن نرفع دعاوى ورح ينطال الكل تنرجع رد الأرض المحلة. هوني بدنا نوجه شكر كتير كبير لفخامة الرئيس معالي وزير الداخلية الله يطول عمره اللي كفله يده، وانت بشكل خاص اللي رفقتنا بالحملة الإعلامية، خليت كل الناس يعرفوا الشعب اللبناني وين ما كان حول العالم، والقضية انتقلت من واحد لواحد صارت معروفة. نطلب الله يطول عمرك ويخليك، وإن شاء الله منكافح فساد بكل لبنان، ومشكور للجميع، بنقول لهم الأولاد العقورة ما يعطلوا شم الأرض، رح ترجع المحلة لو أكلت سنة أو اثنين أو خمس سنين، حقنا رح يرجع مطرح مكان، واللي زور رح ينحال على القضاء وهنا العقاب وإذا الله يريد. يعطيكم العافية، بنقول له البولس شاكر ياغي المخلوع عقبال ما تنام جوا خمس سنين. Thank you so much. You have a wonderful day.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، ومكملين سوا معكم لحتى يتم إحقاق الحق وعودة الأملاك لأهلنا بالعقورة، مش للأشخاص المزورين واللي بيعوا عنوة وبهتانا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نسمع سوا صوت الطبيب المعالج لحاكم مصرف لبنان رياض سلامي، نقل عنه قوله، قال رياض سلامي بما أنه الناويين يروحوني أنا رح أقتل حالي، وعم يرفض ياخد الأدوية، ويبدو أنه حالته خطيرة جدا رياض سلامي على شفير الموت. الله يشفي. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نشوف أجيرو شو بتسمح لنا نعمل. يا مرة تانية مجور أجيرو، شو خلصنا الأنليمتد ولا بعد السنة أو هالشهر؟ يا نسمع سوا.
7: حنور رئيس، معك ألكساند خوري، دكتور خوري. أنا بعني طالع من سجن رومية وعينت مريضة الحاكم رياض توفيق سلامة، كلهم استقبلوني بطريقة جيدة جدا، وبحب أتشكرك لأنه كلهم فسروا لي أنه اللي صار هيدا شيء استثنائي. تأفي التفاصيل، طلعت وطلبت أنه شوفه. لما عينته للحاكم بقلك بكل صراحة صار لي سنة وشوي أنا بشوفه تقريبا يوميا، شفت إنسان مني شايفه من قبل، أنا معرفته وهو معرفني. كان قليل الكلام ووضح لي وقال لي فهم مزبوط، أنا لا رح أخذ دواء لا رح أشرب ولا رح أكل، بما أنه بدهم يروحوني رح سهل عليهم. أنا قلت له ما بيصير يا سعادة الحاكم بدنا ناخد الدواء، قال لي اسمعني مزبوط هيدا الحكي لا رجوع عنه، أنا ما رح أخد دواء ما رح أكل ما رح أشرب، وبما أنه بدهم يروحوني رح سهل عليهم. فحصل له ضغطه مرتين ثلاثة، أنا والحكيم المناوي الدكتور رحال كتير لطيف والشباب كلها موجودة وأخذوا صور، أخذ الأدوية تبعه كلها مبدئيا 17.5/10.5 ضغطه، هيدا بعدنا أخذين الأدوية وبعد ما طبقنا قرار عدم أخذ الأدوية اللي ناوي عليه بكرة. وضعه فعلا بخوف، وجهه أسود، أنا ما بحياتي شايفه بهالطريقة. هلأ الأدوية كانوا خارج الغرفة لأنه يمكن الشباب بعد ما نظموا حالهم، سألتهم إذا نعطيتوا الأدوية، ما كانوا عارفين إذا نعطوا الدواء أو ما عطوا الدواء، يمكن ما لحقوا ينظموا حالهم، وما كانت الأكسجين تقلك بكل صراحة وللأسف كانت برات الغرفة، لأنه هو بالليل رئيس الأكسجين بينزل لتحت 70% أوقات، نحن عاملين له ساتيرومتري نوكتيرن، أنا كله موثق الكلام يلي بقوله، عمل له ساتيرومتري نوكتيرن وبينزل الأكسجين تبعه لتحت 80 لحد 70% وضروري يلبس أكسجين بالليل، ما كانت الأكسجين كانت خارج الغرفة. طربت أنه أنا شوفه بالغرفة وعينه وشوف وين هو موجود، لأن عائلته حكيت معي وطالبت أنه أنا شوفه، لأن أنا بعتبر حالي مسؤول عنه معنويا وطبيا، بس طبيا أول شيء. ما سمحوا لي وجربوا يتواصلوا فيك وحضرتك يمكن ما قدرت رديت عليهم. فإذا الوضع فعلا بالإنجليزي منقول كريتيكال، بالعربي منقول غير مستقر، بس أنا رح أقول أكتر من هيك، رح أقول الوضع بخوف. أنا ما بعتقد هالإنسان رح يضاين، مش عم بحكي dans le sens figuré بينتهي من هلأ للتنين تلاتة، لأنه أخذ قرار قاله بعضبة لسانه في شهود، بما أنه بدهم ينهوني أنا رح أنهي نفسي ورح سهل عليهم. أنا ما فيني أعمل أكتر من هيك، أنا بحترم لكم كل قراراتكم، بس أنا بعتبر رئيس أنه أنا إذا رجعني على البيئة اللي كان موجود فيها، البيئة الصحية فوق ببحنس، ما يروح وما يجي، ما يتجول، ما في تليفونات، ما في اتصالات، ولما أنت بتريد تنزله أنا مستعد انزل معه ونزل لك إيه، بس إذا بتريد تستجبه تتوصل لنتيجة وتتوصل للحقيقة وحضرتك عم تعمل هالشي وهيدي واجباتك، خلينا نحافظ على هالإنسان. هيدا الإنسان برجع بكرر ما رح يقدر يضاين إذا ضلينا بهالوضعية. عائلته عم بتبعني وعب يجيني تليفونات من الكل، بيعتبروني مسؤول بس أنا عملت واجباتي للآخر، وهلأ عذرني بس أنا رح أرفع المسؤولية عني، وصار هلأ بعهدتكم أنا عملت اللي علي بهالسنة من شباط 2025، زبطت له الأمور الطبية وصار أحلى بكتير، بس لما بيكون تحت إشرافي أنا فيني أعمل اللازم، بس لما بيكون برومية أنا ما بفيني أعمل لازم، أنا ما فيني أمرق كل يوم وكل ما بدي أقول له بونجور بدنا نتواصل معك، وكل ما بدي أخذ له ضغطه بدنا نتواصل معك. سو رئيس أنا بدي أرفع المسؤولية عني، هالفويس ببعث لك إيه بعرف مأخر بس بكل احترام وتقدير، بس أنا ما فيني استمر وكون شاهد لشي بشع كتير، أنا ما فيني استمر معه إذا ما كان تحت إشرافي ونظرتي. الحاكم معود علي وأنا هندست له وضعه وضغطه ما بينزل عن ال17. صحيح انت قلت لي ضغطه ما بحيته نزل تحت ال17، بس حضرتك بتعرف انه ضغط فوق ال13 14 سي دانجورو، خطير جدا. ما فينا نقول هو بعيش على ال17 وهيدا النورمال له، لا هيدا مش نورمال. واذا نزل على شي زلشه وصار ضغطه 22 وانفلج او نزف براسه، بش على الكل، بش على الي انا كنت حكيمه، بش على تجاه عائلته، ما تواخذني بش على تجاه القضاء. انا بترجيك وصلوا للحقيقه، اعملوا واجباتكم للاخر، بس حافظوا على الانسان. ما رح طول عليك اكثر من هيك، انا عملت واجبات الليله وانا بعرف كل الشباب فوق عم يعملوا واجباتهم بس هن مامورين، بس الوضع فوق لا مش مثل بحنيس. البيئه الصحيه الموجوده فوق رح تنهي، هو أخذ قرار ينهي نفسه. تصبح على خير، إذا عزت أي شيء أنا بالتصرف، وأنا حابب أتعاون معك لأقصى درجة، وأنا عم بعمل واجباتي كطبيب وعم بحكي من هالمنطق فقط لا غير. بتشكرك.
0: إذا استمعنا للطبيب المعالج لرياض سليمي الحاكم السابق لمصرف لبنان. بما أنه ناويين يروحوني أنا رح أقتل حالي ووقف ياخد الأدوية. حياته بخطر. الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي، يا ريتك سمعت الكلمة يا أستاذ رياض لما نصحتك وبعدت لك إشارات عبر مستشاريك، كنت بعدك قادر إنك تروح وتجي برات لبنان وتسافر. سافر وما ترجع وافضحهم كلهم من برا، هالزعران اللي كانوا عم يعطوا أوامر أصرف أصرف أصرف. كان لازم تترك بمرحلة معينة، هيدا خطأ كمان، هذا خطأ منك. أنت أمين الصندوق بلجنة البناية، هالبناية اللي اسمها لبنان، وكانوا الرؤساء المتعاقبين أصرف لمصلحة فلان وأصرف لمصلحة فلان وأصرف وأصرف في مرحلة معينة. وبما أنك أنت مش عايزهم ماديا سيدي حاكم مصرف لبنان، أنت إنسان مليونير من الأساس، من تعبك من عرق جبينك بالبورصة العالمية وكوريت لعائلة كريمة بيت سلامة اللي عندهم أملاك وعندهم أموال، منكم بحاجة، منك بحاجة لا تراكم ثروة غير شرعية لا سمح الله ولا أي شيء تاني. كان لازم تترك، وهذه كانت نصيحتي لألك، كان لازم تترك بمرحلة معينة. كنت بطل من أبطال لبنان، كشفت كل الأشخاص البلا أخلاق من مدراء مصارف ومن مسؤولين لبنانيين عسكريين ومدنيين اللي هربوا مصرياتهم برات لبنان عن طريق تحويلات السويفت يونت. بطل، بس اخترت انك تبقى للأسف، ما بعرف ليش ضليتك بهالتركيبة هيدي لحتى طلعت براسك وتنصلوا الكل منك. رياض سليمي الله يرحمنا كلنا، كل نفس ذائقة الموت، ولكن يبدو انه رياض سليمي اختار الموت غضبا وحزنا على الوضع اللي ما عرف غيره هو للأسف بالوقت المناسب بناء الله النصيحة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك والمزيد والمزيد والمزيد من قضايا وطننا لبنان، خليكم معنا.
8: جبل لبنان
9: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
10: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أغسطس 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
0: صوتك عالي جبل لبنان. وماذا بعد؟ وطني وطن كل لبنان. إذن تفجيرات عنيفة مبارح بمنطقة المنصورة، أنفاق تحت الأرض في نفق طوله يمكن 50 متر فجروا من أساساته. عم تتغير معالم الأرض بجنوب لبنان يا أخوتنا بالوطن. جزء من الطائفة 18 الضالين، رجعوا عن ضلالكم، رجعوا للوطن، سلموا أموركم لمبادرة رئيس الجمهورية واللي وافقت عليها إسرائيل عبر أمريكا ووساطة رئيس الجمهورية عبر أمريكا بتسليم علي الطاهر والأنفاق قبل تفجير وإحراق عنوة عن الموجودين بالداخل بالعشرات، وتفجير زلزالي للذخيرة والأسلحة الموجودة بأنفاق علي الطاهر. طب ليه ما بتسلموها للجيش اللبناني بناء على مبادرة رئيس الجمهورية؟ ليه؟ شو المانع؟ الجيش اللبناني بيخدكم بآلياته إلى خارج المنطقة، ومن هونيك الله يسر روحه كل واحد ينضب مطرح ما رجع، وبيستلم الجيش اللبناني بفضل الأنفاق كلها سوا وبينقل الأسلحة والذخيرة اللي موجودة بقلبها للسكنات اللوجستية للجيش اللبناني وبيستفيد منها، بيستفيد من هالأسلحة. ليش حتى تتفجر وتشكل موجات زلزالية هالتفجيرات اللي عم تصير بالأنفاق؟ منحلفكن تتجاوبوا مع مبادرة رئيس الجمهورية بتسليم الجيش اللبناني البطل، أمر حمايتكن من نفسكن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 بداية أسبوع مبارك وصباح الخير لجميع المستمعين. من ميشيل نيكولا من حلب. ميشيل نقولها الله محييكم يا أهلنا بسوريا. ماذا يحدث في سوريا بحارات المسيحيين بدمشق وبالمدن السورية اللي فيها مسيحيين؟ خلينا نسمع تقرير لأحدى السيدات عن أوضاع المسيحيين المزرية بسوريا والضغوط اللي عم يتعرضوا لها.
11: المسيحية بدمشق بارح كان في مظاهرات حاملة علم هيئة تحرير الشام عم تظاهر دعماً لغزة ورفضاً لإعدام الأسرى الفلسطينيين. يعني بالرغم من أحقية هاي القضية، بس الواحد بيسأل حاله ليش هاي المظاهرات ما طلعت ولا مرة، رغم إنه إسرائيل ما شاء الله سري مري بالأراضي السورية، وكل يوم والتاني عم تعتقل سوريين سواء بالقنيطرة أو بدرعا، وكمان عم تضرب لبنان من سرغايا. بغض النظر، البعض من هؤلاء اللي كانوا بهاي المظاهرات ركبوا على موتوراتهم وتوجهوا إلى الأحياء المسيحية ببارتومة والأصاع وبرج الروس والغساني، وكأنه برأيهم إسرائيل قاعدة لاطية هنيك، يعني على أساس أنه هنن هلأ هيك رهبوا العدو الإسرائيلي. بس هن بالحقيقة منعرف مين رهبوا ومين خوفوا. بلشوا تكبيرات، خوفوا السكان وأعادوا إلى الذاكرة المظهر يلي ما صلوا كم يوم غايب، وهو الموتورات يلي فاتت على الصقلبية وخوفت العالم، أو حتى الموتورات يلي كانت بالسويدة أو بالساحل. خلونا نشوف الفيديوهات. افترض انه الموتورات ممنوعه بالشام، وانه امبارح حتى تمام كان في مصادره لموتورات بمشروع دمر، لانه شو ممنوعين الموتورات، بس لما يكونوا هدول موتورات معهم علم الهيئه وعم يخوفوا الاهالي بصيروا مسموحين. بناء على هذا الجو العام يلي صارت العدائية فيه كثيفة جدا بعد أحداث صقلبية ضد المسيحيين، وبعد ما كنائس دمشق ألغت المظاهر الاحتفالات وأصرت وكالة سانا أنه تصور الصلوات الموجودة داخل الكنائس على أساس أنه هي احتفالات، ألغت مطرانية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المظاهر الاحتفالية بعيد الفصح والشعانين والجمعة العظيمة بكنائس الأبرشية كافة، وذلك من خلال بيان رسمي نشرته المطرانية على صفحتها الرسمية. كمان ألغت استقبال المعايدات تزامنا مع اقتصار الاحتفال على القداديس والصلوات داخل حرم الكنائس فقط، عملا بوحدة الموقف الأنطاكي وتلبية لنداء البطريركية في دمشق بعد ما شهدته مدينة صقلبية من اعتداءات. وركزت الكنيسة ببيانها على أهمية نبذ كل أشكال العنف والتوتر، وقالت نصلي على نية تعزيز روح الأخوة والتلاقي بين كافة الأطياف في المجتمع السوري، وأشارت إلى تغييب منطق الدولة والقانون وإلى السلاح المنفلت. وكمان مبارح تماشيا مع منطق الترهيب والتخويف أعلن كافيه 24 يلي تم تصوير رواده هن المفطرين خلال شهر رمضان بحمص عن إغلاقه. هذا الإغلاق إجا بعد حملات الترهيب والتخويف والتهديد يلي تلقاها الكافيه، وبعد امتناع الناس والشباب والصبايا من انهم يروحوا عليه خوفا من انه ما بنعرف شو ناطرنا بالكافيه. يلي عم يصير اليوم بسوريا هو تآكل فكره العيش المشترك، يعني السلطه الموجوده ما عم تحكم مهما حاولت تظهر حالها كدوله، هي ما عم تحكم دوله مستقره، هي عم تحكم مكان هش، وهي سلطة هشة عم تعيش على فكرة التوازنات المؤقتة. السلطات اللي بتدير المجتمع بهاي الطريقة عادة بتعتمد على ثلاث أدوات حتى تستمر. أول شيء الخوف بدل الثقة، يعني بتحاول إن تزرع الخوف بين الناس، والخوف من الفوضى، والخوف من السلاح المنفلت، والخوف من الفزعات. الخوف هو بيكون أساس الحياة بهيك مكان. ثاني شيء الانتقائية في تطبيق القانون، هاي السلطات بتعطي امتيازات لفئات معينة لحتى تضمن ولاءة، والمشكلة إنه هذا الشيء أكيد بيخلق شعور بالظلم عند الآخرين وبيقتل بشكل كامل مبدأ المواطنة. ثالث شغلة بتعيش عليها هاي السلطات هو إدارة الأزمات بدل حلها. ما في ولا مشكلة بيتم معالجتها بشكل جذري، إنما فقط بيتم امتصاص مؤقت للتوتر، وهذا الشيء بيعني إنه كل حادثة وكل مشكلة رح تنبنى وتتشكل وتظهر فوق اللي قبلها.
0: الله يسعدون أهلنا مسيحيين. استمعنا لشهادة إحدى المواطنات السوريات عما يحدث بأحياء المسيحيين بسوريا. الله محييكم أهلنا بالقصاع بباب توما حول الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية الموجودة بدمشق وبكل المدن السورية. تحية لأهلنا بالقرى الأرثوذكسية الخمسة اللي تعرضوا للمجازر السنة الماضية، صار لهم سنة وأسبوع مجازر تعرضوا لها الأرثوذكس، خمس قرى، قرية إنجيلية وعشرات القرى الموحدة الدرزية تعرضوا لمجازر من سنة وجمعة. ولن ننسى ونناشد حماية المسيحيين قبل تهجيرهم بالكامل. كانوا المسيحيين بسوريا أكثر من مليونين، صاروا حوالي 300 إلى 400 ألف فقط، عم يهربوا لعنا من معلولة من كل المناطق نتيجة الضغط، عم يجوا بيشتغلوا بالأراضي بالأديرة، ومنهم اللي عم يقدر يدبر هجرة عم يحمل حاله ويهاجر، وعم تفضى سوريا من المسيحيين مثل ما فضي العراق من المسيحيين. الله يحمي وطننا لبنان، ومنشان هيك منتمسك بالشرعية، منتمسك بالأرزة، منتمسك بقيوانا الأمنية الشرعية. الله يحميهم تيضلوا عم يحمونا آخر أوطان التعايش بالشرق الأوسط. لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، وطني لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كثيرة هي بلايا الصديق، ومنها جميعها ينجيه الرب. المزامير. ننتصر على شياطين الأرض بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد وطني وطنكم لبنان؟ المزيد والمزيد من بعد البريك. خليكم معنا. وشوق من أخت لخية، من إلهام سعيد فريحة لخية بالغربة، بعد البريك.
9: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب، بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر، مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة، وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
12: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز. 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين 3 آب 2026 الزميل الصحفي جوزيف فرح وروبورتاج اقتصادي بعنوان من يمنع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية ومن يمنع الغش والاحتكار. مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الأستاذ محمد أبو حيدر الذي تحول مكتبه إلى سلسلة مراجعات وشكاوى تحدث إلى صحيفة الديار عن الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة ويقول تقوم مديرية حماية المستهلك بمتابعة كل الشكاوى التي ترد إليها وتقوم ببعض الإجراءات الاستباقية من حيث رقابة سلسلة الإمداد بدءا من المستورد مرورا بالتاجر ونقاط البيع، وهذا يعني أيضا مراقبة المولدات الكهربائية وسلامة الغذاء واحتكار مادة المازوت ومشتقاته، وهذا يشكل مدار متابعة بشكل يومي. أكبر دليل على ذلك محاضر الضبط التي تم تصديرها 1000 محضر من أول السنة ل 17 تموز 2026 أحيلت للقضاء المختص من خلال الجولات اللي عم بيقوموا فيها الله يعطيهم العافية المفتشين بحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد. الله يعطيك العافية مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، التقيت فيه الأسبوع الماضي وسلمنا على بعضنا وحكينا بالموضوع ومكملين نحن وياه إيد بإيد مع كل الأوادم بوطننا لبنان. في عنا مدراء عامين، ضباط، مسؤولين عسكريين ومدنيين منفتخر فيهم. محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، نحن وياك إيد بإيد لتسمية المخالفين والقضاء على الفساد بإذن الله بوطننا لبنان، خاصة أنه هالعهد الجديد عم يعطينا كل المعنويات والصلاحيات لحتى نسمي الأمور بأسماءها أكثر وأكثر. كنا صرنا سنين عم نسمي، ولكن هلأ لما منعلي صوتنا من إذاعة جبل لبنان عم يوصل الصوت لرئاسة الجمهورية والمعنيين. إذن فيكن تشتروا صحيفة الديار صفحة 4 الزميل جوزيف فرح ولقائه مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. صوتك عالي جبل لبنان. شركات لبنانية صامدة بوطننا لبنان، من صمود جيشنا اللبناني ومن صمود دولتنا اللبنانية وعسكرنا البطل. لاسيكو لبنان شركة لبنانية 100% وبتبيض الوجه على مساحة الوطن وعلى مساحة الدول العربية. لاسيكو لبنان، زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لتطلعوا على آخر الديكوريشن والاشياء المتعلقة بكل البياضات ببيوتنا. لاسيكو لبنان إدارة وموظفين وموظفات بعايدوا الجيش اللبناني البطل بأول آب. الله يحمي جيشنا اللبناني البطل لحتى تضل شركاتنا اللبنانية صامدة ومنتشرة وعم تبيض وجه الوطن بلبنان والخارج. لاسيكو، The Art of Ceramics، فن السيراميك. لاسيكو لبنان، ومن كل لبنان ولكل لبنان ولجيشنا لبنان البطل ألف معايدة وتحية من لاسيكو. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد وطني وطنكم لبنان؟ إذن أهلنا بالمية ومية، البلدة المتعايشة والصامدة بشرق صيدا، أبناء بلدة المية ومية تقدموا بشكوى لمكتب وزير الداخلية والبلديات العميد الآدمي اللي منحييه من كل قلبنا، العميد الحجار. تضمنت شكوى بلدة المية ومية المية ومية وأهل أبلاء اعتراضهم على مشروع إنشاء مدافن مخصصة
لأبناء الطائفة الشيعية الكريمة من غير أبناء البلدة. يعني في شيعة وفي تعايش بالمية ومية، هالتعايش عم يتم الفتك فيه لأنه إجا ناس من برات المية ومية عم يجرفوا أرض تقوم فوق ينابيع جوفية، بدون يعملوها مقبرة استداعية يعني مستودع للأشخاص اللي بيموتوا خارج بلداتهم. العقار 467 عم نتابع هالموضوع، تملكته جمعية تسمى بجمعية صيدون، تتذكروا كيف تملكوا كمان على طريق المطار حزب إيران، حزب الضالين، اشتروا عن طريق شركة اسمها مؤسسة الشهيد، اشتروا 100-200-300 سهم، 150 سهم. لما انكشفوا اجت شركة تانية، هذه بالكشوفات تبع الدولة اللبنانية، مش انه انا عم خبركم شيء، يعني الخرائط موجودة عندي، هاي على طريق المطار، مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم، 100,000 متر مربع، وهذا مثل من عشرات الأمثلة للمسيحيين والموحدين دروز على طريق المطار. اجت شركة تانية، مؤسسة راضي، من بعد مؤسسة الشهيد انكشفت وقفوا البيع لها، فاتت مؤسسة تانية بكل براءة اسمها مؤسسة راضي وبلشت تشتري. مجموع اللي اشتروه بأقصى حالاته بين 300-400 سهم من أصل 2400 سهم. لما لقيوا انه بطلت البيوعات كمان، بطل حدا يبيعهم لمؤسسة راضي، جابوا الجرافات جرفوا الأرض اللي هي أرض بور بعل سليخ حسب وصف الدولة اللبنانية، وجرفوا وعمروا مسجد الرسول الأعظم عنوة عن المؤمنين المسيحيين ومستشفى الرسول الأعظم. لذلك تحرم الصلاة بمسجد الرسول الأعظم لأنه مبني على أرض مغصوبة من أهلها. فهيك عم بصير هلأ، جمعية اسمها صيدون اشتروا العقار 467، أحد الخونة باعونية غروا بالمصاري، بينغروا يوداس انغر بالمصاري، وهو كان نيال قلبه يوداس، كان على يمين المسيح، ولكن ما يعني وكان معه بالعشاء السري، بس ما عرف حافظ على حاله. وفي عنا كتير بقرانا وببلداتنا منهم الحدد، تعرفوا انتو الدكاترة بالحدد أجروا عمدة 30-40 سنة 50 سنة، مستشفى الرسول الأعظم أجروا سان جورج بالحدد، صاروا بيكتبوا ببياناتهم بسم الله الرحمن الرحيم إن إدارة مستشفى سان جورج بالحدد، الله يكسر دياتهم اليوداسيين اللي بيبيعوا أو بيأجروا. فيبدو في يوداسيين بالمية ومية أغرتهم المصاري. يلا، عقار مصنف للاستعمال الزراعي بلشوا يجرفوه لحتى يبنوا فيه للأسف مقابر فوق المياه الجوفية. على كلٍ، وفد من أبناء المية ومية زاروا راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك من حي المطران إلي بشارة حداد، زاروه بمطرانية صيدا وعرضوا له كل الأعمال اللي عم تجري بهالعقار والمخاوف المترتبة عليها.

0: العرايض اللي قدمت لوزير الداخلية وغيره من المسؤولين اللي منحييهم من قلبنا، يجب ختم مدخل العقار بالشمع الأحمر بالتنسيق مع القضاء اللبناني، ومنع إنشاء مقبرة على العقار 467 بالميومية. هوية الميومية بخطر، مش بس طائفة بعينها، ولكن في ضمان حقوق أبناء الميومية حتى ما يهجرون من أول وجديد. جماعة الضالين عملاء إيران. بلدية الميومية أعلنت ببيان رسمي رفض أي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة لبلدة الميومية وأبنائها. هلأ النائب علي عسيران اللي مع جماعة إيران قال لهم أنه بما أنه أنا يا زوار اللي إجوا زاروا من بلدة الميومية، بما أني عضو بجمعية صيدون اللي بتملك هالعقار، أنه بدنا نعمل مدافن وبدنا يعني نح نزرع لكم شجر سرو حواليها كله سوا تنحجب منظر المدافن عن الضيعة. قالوا له مش بس هيك، أنه مش بس أثار عمرانية، وأنه إنه العالم بتحط لنا كم شجرة سرو حوالي المقبرة غير الشرعية، في أثار بيئية وصحية، لأنه في أبار جوفية وفي روايح وأمراض قريبة من السكان بالميومية. يا الله يساعدنا على فئة الضالين من الطائفة 18 بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: صباح الخير أستاذ جوني، بحييك وبحيي جميع المستمعين، معك سليم نصر. أستاذ جوني، بالنسبة للماتش الفوتبول عم بيصير بملعب فؤاد شهاب، يعني شو بدي خبرك، المنظر أكيد يمكن حضرتك شفته، أو المناظر العالم اللي عم بيروح هون كان قبل الماتش وبعد الماتش، يعني على الموتويات، وين الدرك ما بيلقطون، كلها الموتويات بلا أرقام بلا يعني شيء، وين هي الدولة ما بعرف. كل مرة بنحكي بنقول عهد جديد ودولة وهيبة، بعده كل شيء مكمل مثل ما هو، يعني ما بدا شيء. اللي فاتهم بارح على الملعب كلياتهم على موتويات بالمشايات، ما فيهم ما معهم نمر ما معهم شيء، ما مش معهم، أنا شفتهم يعني. وبعدين ما بتحس الدولة موجودة، يعني نهار أحد مثل مبارح السير مطربق وين ما كان، هني هودي عم يعملوا حركات، يعني بعدين كيف ليه عم نجيبهم على الملعب، يعني خليهم ما بعرف يلعبوا بشي قرني.
0: أخ يا مستمعي الكريم، أخ يا سليم نصر، أخ يا وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين 3 آب 2026، الزميل فادي عيد أجرى مقابلة مع الوزير السابق للداخلية المحامي الأستاذ زياد بارود. في قراءة تجمع بين الواقعية القانونية والحذر السياسي، يقول الوزير السابق زياد بارود لصحيفة الديار أن لبنان لا يزال يعيش في قلب العاصفة الإقليمية، وأن مصيره يبقى مرتبطاً بمآلات الصراع الدائر في المنطقة، ويؤكد أن احتمال حرب جديدة لا يمكن فصله عن مفاوضات تجري بعيداً من الأضواء. ويعتبر الوزير بارود أن لبنان عاد إلى السكة، لكن الوصول إلى الاستقرار لا يزال يحتاج إلى محطات كثيرة. تحدث عن مفاوضات روما 2، ووصف الوزير زياد بارود لقاء الرئيسين نبيه بري وجوزيف عون بأنه تطور إيجابي، مؤكداً أن الحوار بين المؤسسات الدستورية هو المكان الطبيعي لمعالجة الخلافات بعيداً عن الإعلام والسجالات السياسية، وأمل أن تشكل هذه اللقاءات مدخلاً لإحياء عمل المؤسسات. تحدث الوزير زياد بارود في ملف العفو العام، اعتبر أن القضية تخضع أولاً للتوافق.

0: التدفقات السياسية أكثر مما ترتبط بالنقاش القانوني. وعن مستقبل لبنان يختصر زياد بارود موقفه بالقول إن البلاد عادت إلى السكة بعد سنوات من الفوضى، لكن السؤال يبقى حول وجهة القطار، فالوصول إلى الاستقرار يتوقف على حسن إدارة المرحلة المقبلة وعلى قدرة الدولة على حماية المسار من العقبات، مؤكداً أن التفاؤل ممكن لكن بحذر، لأن حماية الوطن تبقى مسؤولية جماعية. الوزير السابق زياد بارود: فصل لبنان عن الإقليم شكلي، والوصول إلى الاستقرار يحتاج إلى محطات كثيرة. فيكم تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. يسعد صباحك الوزير السابق المحامي زياد بارود. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباحو سجوني، صباحو بدي ضم صوتي لصوت المسمع بخصوص الماتش الفوتبول اللي صار في فؤاد شهاب. يا سجوني ما كله شلعوت ونص، يعني ما فهمت انه شو هالبطولة وكلها شلعوت ونص، مش قادر الدولة تكمشن وتكبهم بالصديق السيارات. ما شي واضح على التي في شلعوت ونص مش قادر تهديهم، والملعب كله سوا عنجا فيه 1000-2000 شخص يعني، و3000 و4000، مش عم نحكي ب50,000 و60,000 و70,000 متفرج، وكانوا عبروا بعضهم يعني عشوائي. راح اطلب الخبريه عشو عشي مش حرز، يا ريت شي حرزين يعني. وفوق هذا كله اتهجموا على النايب، ما بعرف شو اسمه هذا النايب، ونزل النايب مستنفر على الملعب الفوتبول، ويا لطيف تشوبر بشمال ويمين، ما بعرف ولا شي بضحك.
0: اي والله، اي والله. مستمعنا الكريم يسعد لي صباحك. الي صباح الخير يا الي. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني ومعايدي للجيش اللبناني البطل، على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صورة لأحد الاستعراضات العسكرية للجيش اللبناني البطل، وكتب: الشرف رايتهم والتضحية رسالتهم، كل عيد وأنتم بخير قيادة ضباطا وأفرادا. الإمضاء النائب البروفيسور فريد البستاني.
2: اليوم نحن بفترة انكماش.
0: النائب البروفيسور فريد البستاني عم نتابع نحن وياه أكيد كل قضايا الوطن. وسيدة التلي بشوف الحبيب مسقط رأس البروفيسور فريد البستاني بدير القمر: في ظل حمايتك يا مريم. كل عيد سيدة التلي وأنتم بخير. من النائب البروفيسور فريد البستاني. قضايا اقتصادية وطنية، أموال المودعين، قضايا المولدات الكهربائية ومخالفاتهم، هرب أحد الوزراء السابقين إلى كندا نتيجة ادعاء النائب فريد البستاني عليه كرئيس للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة. كل هالقضايا عم نتبعها مع كل الوطنيين ومنهم النائب البروفيسور فريد البستاني. سيدة التلي تحميك، تحمي فريق عملك، تحمي كل تلال لبنان وودينه وجيشنا لبنان البطل اللي عايدناه نحن وياك أستاذ فريد البستاني. الشرف رايتن والتضحية رسالتن. صوتك عالي جبل لبنان. إلي بعت لي الفيديو، مش لينك بليز، بلكي ما بدي أقعد أنا كل يوم نتسمسم على أجيرو. بكف إنهم كذابين ببيعهم للبيئات تبعيت الأنليمتد. تصوروا أجيرو مين عم يكذب، أنتو ولا الدولة، ولا أنتو والدولة اتنيناتكم سوا دفنين الشيخ زينكي سوا مع وزارة الاتصالات، لما بعشرين الشهر بتبلغ الشركات والأفراد والمؤسسات أجيرو انه خلص الانليمتد. كيف انليمتد وبيخلص؟ ما فهمنا عليكم، ما عم نفهم المنطق او اللا منطق تبع ما يسمى باوجيرو. 20 شهر بيخلص انليمتد؟ طب كيف هيدا يعني؟ شو انليمتد كيف؟ لكن اذا في انليمتد وعم ندفع حقه قد ما بدكم، تطلبوا $100، تطلبوا $200، تطلبوا حق الباقة $300 عم يندفع، بس اسمه unlimited. يا فناصين أوجيرو سرقين، هيدي صارت سرقة للوطن، سرقة للشركات، سرقة للإذاعات، سرقة لكل الناس، للمواطنين اللي مشتركين عندكم. أوجيرو unlimited 20 شهر تقولوا له خلصت الباقة، إذا بدك تشترك كل يوم 500 جيجا أو يعني إنه شو هيدا يعني؟ يعني انتو زيدوا واخدوا بدل $100-$150 وخلوها unlimited. ما فهمت عليكم يا سرقين أوجيرو مع الدولة اللبنانية اللي ساكتة عنكم ووزارة الاتصالات اللي ساكتة عنكم. يا الله يساعدنا على هالبلد اللي بعده فاسد يا سيد الرئيس، بده نضرب على راسهم كلهم سوا. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ او مش رايح محل؟ وقف على اقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمواطن إلي. نشكرك أستاذ جوني من القلب لأنك نصير المستضعفين بهد الدولة. أنا وياكم ما مستضعفيننا كلنا. وما تخافوا رح نفتك فيهم عاجلا أم آجلا للفاسدين بعهد الرئيس العماد جوزيف عون بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. السيدة إلهام سعيد فريحة كتبت مقالها اليومي على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الاثنين 3 آب 2026 بعنوان البلاد والعمليات الجراحية. فيكن تسمعوا المقال بصوتي على موقع الأنوار.com الإلكتروني. وأيضا صيد اليوم بعنوان أنت الأخلاق ولا أحد سواك. رح تنتبهوا هلأ بآخر المقال أنه موجه للمغتربين الغاليين وفي مغترب غالي على قلبه للسيدة إلهام سعيد فريحة. فأوحت لي بأغنية رح أهديها إياها ولخيا بنهاية المقال. أنت الأخلاق ولا أحد سواك. صاحب الأخلاق يسمو بأفعاله قبل أقواله فيزرع الاحترام أينما حل. أما الآدمي فهو كل إنسان بحكم طبيعته البشرية وليس بالضرورة أن يتحلى بالأخلاق الرفيعة. فالأخلاق قيمة تكتسب بالتربية والضمير، بينما الآدمية صفة يولد بها الإنسان. قد يكون المرء آدميا لكنه يخسر مكانته حين يفقد الصدق والرحمة والأمانة. لذلك تضيف إلهام سعيد فريحة في صيد اليوم، لذلك يبقى صاحب الأخلاق هو الإنسان الحقيقي الذي يترك في القلوب أثرا طيبا لا يزول. وتنهي إلهام سعيد فريحة: هل عرفت نفسك مغتربي الغالي؟ هل عرفت نفسك مغتربي الغالي صاحب الأخلاق والخلق الحسن ولا أحد سواك؟ صيد اليوم أنت الأخلاق ولا أحد سواك بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. ومن صوتك عالي جبل لبنان دايما بتوحيلنا وبتوحيلي السيدة إلهام سعيد فريحة بأغاني. يا طير الطاير قلو بحق الفرقة اشتقتلو، أغنية من الزمن الجميل للصبوحة منهديها لألك مدام إلهام سعيد فريحة. وأنت أكيد بتجيريها لخيك الغالي صاحب الأخلاق والخلق الحسن ولا أحد سواك. يا طير الطاير قلو الصبوحة من الزمن الجميل.

مغترب. نهديها الأغنية منهم باتريكو سيدريك من أم الشباب باتريسيا. هلأ بلشت الدموع والجروح تتفتح.

أغنية من السماء الجميل صبوحة ويا طير الطاير قلو، والإهداءات عم توصلنا ونحن هديناها لسيدة إلهام سعيد فريحة ولخيا صاحب الأخلاق والخلق الحسن ومن أم الشباب لباتريكو سادريك بالغربة. يلا مين بعد في عنده هيك مناسبات حلوة أو إهداءات؟ نحن بالتصرف. جبل لبنان إذاعتكن أيها الأحبة بلبنان وخارج لبنان، الله يحميكن يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. لا لا أنا بكرة بدي أهديه لباتريك خاصة لأنه باتريك أبعد من سادريك بالجغرافيا، باتريك بأمريكا بأخر الدنيا، سادريك بالمملكة العربية السعودية مملكة الخير أول الدنيا هون قريب. ففي أغنية ل وائل كفوري اللي بحبه باتريك، حب عميق جدا. يا هوا روح وقلو قلو كتير واشتقت له. يلا بلكي منهديها لباتريك بعد شوي أو بكرة الله رضى. سادريك ليش لا، كل مغترب من مغتربيننا الأحبة، مين في عندكم مغتربين بتحبوا تهدون حال يعني اشياء هيك حالمة بالعودة وباللقاء؟ حلم. صوتك عالي جبل لبنان. هودي الصليب الأحمر هلأ حد المول بالدورة تحت جسر المتن السريع، ما حدا يعطي الصليب الأحمر فرنك قرش مقدوح، ما في للصليب الأحمر، دميتنا للصليب الأحمر، الدميت على حسابكن، بس مصرياتنا مش على حسابكن تينسرقوا مثل ما انسرقوا مصرياتنا داخل جامعة الايو اس تي بالأشرفية مركز الصليب الأحمر التابع لألكن. لا والأنكى من هيك السكوت، سنتين ونص ساكتين ونحن صرنا ست شهور منلطش عليكن بإذاعة جبل لبنان لحتى طلعوا بيان انه ايه عطيونا 150 مليون ليرة حسب التقدير على ألا تكون اعتراف من الايو اس تي انه بأي تقصير او اي شيء تاني. لا انتم مقصرين بالدفاع عن اموالنا اللي انسرقت داخل مركز الصليب الاحمر بالايو اس تي ساحة ساسين الاشرفية. وين الكاميرات؟ تعطلوا لما اجت بدها تحقق بالموضوع وتتابع وتعلي صوتها دانا بزي رئيسة المركز انذاك، قلت لها لا خلص طالما قالوا لك الكاميرات معطلة منكتفي بهالجواب. لا يا حبيباتي يا صليب احمر، لا ما حزرتوا مصرياتي ومصريات كل إنسان عم بيحط لكم من 10,000 ليرة أو 50,000 ليرة أو 100,000 ليرة أو 100 دولار كنا عم نحطهم بكل محبة وبقوة، بس إنه ينسرقوا تسكتوا عنهم قيادة الصليب الأحمر اللبناني، لا الدميت على حسابكم بس مصرياتنا على حسابنا مش على حسابكم تينسرقوا تسكتوا عنهم، عيب. وتطلعوا كمان العيب الأكبر إنه تطلعوا عند رئيس الجمهورية وتقولوا له إنه نحن هالسنة ما بدنا نجمع تبرعات، بعد أسبوع كذبتوا عليه لرئيس الجمهورية، كذبتوا على رئيس الجمهورية الصليب الأحمر ونزلتوا اللمية تبعيتكن. لا لا لا لا ما زبطت معكن فرانك، ما قلكن طالما إنه ما في تحقيق مخابراتي ليش تعطلت الكاميرات بالايو اس تي ساحة ساسين الأشرفية وليش انسرقوا الصناديق وسكتوا عنهم لما كشفت جبل لبنان؟ صوتك عالي الطمي اتحركتوا تطلعوا بيان عذر أقبح من ذنب، بس مش كافي، بدنا نعرف مصير مصرياتنا، وإلا فرانك مقدوح ما قلكن الصليب الأحمر، الدميت أحسابكن. يا روحوا ادعوا علي بلكي بفجر لكم اياها هيك ساعتها للقصة عند المدعي العام وبتتفجر القصة وبتحقق بالموضوع كيف تعطلوا الكاميرات ووين الحرس تبع الايو اس تي ومين سرق صناديق اموالنا. هاي اموالنا بعد ما صارت اموالكم، بعد ما شلتوها من الصناديق، بعد ملك الشعب اللبناني اللي تبرع لكم بكل محبة. يا ايها الصليب الاحمر الساكت عن الحق، للأسف يؤسفني بتأسف من كل قلبي وأصدقائي كتار ومحبيني كتار هلأ صاروا مبغضين، صاروا بيبغضوني لأنه عم بحكي هيك، بس شو بدي أعمل؟
أيها الحق لم تترك لي صاحبا، وأنا وياكم والحق أكترية يا لبنانية. يا صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكم يا لبنانية لدفع كل فواتيركم أوجيرو ألف وتاتش، تشريج خطوط بالأسعار الرسمية وإنترنت بالأسعار الرسمية، إضافة إلى دفع فواتير بلدية مدينة بيروت، الميكانيك لسياراتكم، كل أنواع الدفع والتحويلات بتوفروا على حالكم من خلال التحويل بالدولار داخل لبنان، بتدفعوا 1%، ليش تدفعوا 2 و3%؟ وهلأ بدي أرجع خبركم أنه الشهيد الحي بالجيش اللبناني المصاب وبده عملية ضرورية بعينه، ساكو شهيد الوطن الحي، شهيد المؤسسة العسكرية الحي، رح أعطيكم رقم فيكن تبعتوا له ويش تو ويش، حتى لو بعتوا 10 دولار، 20 دولار، 5 دولار، منكم ممنونينكم من لبنان وخارج لبنان، لحتى ساكو يقدر يعمل عمليته بمستشفى بداره للعيون، لأنه الجيش اللبناني البطل والطبابة العسكرية ما بتغطي هالنوع من البروتيز والعمليات. إذن ساكو فيكن تبعتوا ويش تو ويش 03-221-924 03-221-924 ويش تو ويش لساكو لحتى يعمل عمليته، حتى ما تنطفي العين التانية. هيدي بتكون معايدة للجيش اللبناني البطل من خلال أحد شهدائه الأحياء. 03-221-924 ويش تو ويش من لبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي شركة لبنانية للأمن والحماية، صار عمره 25 سنة ورح يبلشوا بالسنة 26 قريبا. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، حماية الوطن تبدأ بالتضحية والشرف والوفاء، نحيي اليوم وكل يوم بواسل الجيش اللبناني في عيدهم الوطني، عيد الجيش اللبناني درع الوطن وحصنه المنيع، كل عام ولبنان وجيش لبنان بألف خير. الأمضاء متروبوليتان سيكوريتي، بنفتخر بهالشركة اللبنانية 100%. متروبوليتان سيكوريتي، تحية إجلال وتقدير للجيش اللبناني في عيده في الأول من آب. جهاد العنان مؤسس ومدير عام متروبوليتان سيكوريتي وفريق عمله بعيدوك يا جيشنا اللبناني البطل، وهن مثلك كمان عم بيساهموا بنوع من الحماية المجتمعية. متروبوليتان سيكوريتي للأفراد والمؤسسات والمصانع والسفارات، كل أنواع الحماية والأمن، متروبوليتان سيكوريتي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: صوتك عالي جبل لبنان. المستمع راجح بكل وطنيته ومحبته لأرزة لبنان ووطن لبنان، مثل كل مستمع لإذاعة جبل لبنان راجح بعايد الجيش اللبناني البطل، وبقلن الله يحمي لنا إياكن ضباطا رتباء وأفرادا جيشنا اللبناني البطل، والشرف والتضحية والوفاء. تحية لألك يا راجح ولكل مستمع محب لوطنه لبنان. وبكرة خلال اليوم الطويل اللي رح نحييه رغم العطلة الرسمية تضامنا مع أهلنا اللي خسروا أحبائهم وعندهم شهداء أحياء بتفجير المرفأ، نحن وراجح في عنا ثلاث خطوات من خلالها نعم يمكن إنقاذ لبنان: الوساطة، البرامج التثقيفية، ومكافحة الفساد. بكرة الثلاثة نحن وراجح مكملين المشوار بمحاربة ومكافحة الفساد بوطننا لبنان، ومحبتنا للجيش اللبناني البطل، واحترامنا لكل اللي فقدوا أحبة بتفجير مرفأ بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع اللي رقمه منتهي بالواحد 84، يسعد صباحك. صباح الخير. ماذا بعد بوطني ووطن كل لبنان؟ خلينا نسمع سوا شعر بعت لنا إياه مستمع أجوب باريلوس بارون أجوب، بعت لنا نزار فرانسيس.
2: راقب الصفوف الجيش مجتمعين، بتشوف صورة وطننا الحقيقية، ليك البطولة زنود ما بتلين، ليك الأخوة اللي ما فيها أنانية، ليك خيك شامخ وعالي الجبين، ليك اللي حده عرفت حده مين؟ يا شريك هيدا البطل بيكون خي.
1: الله محيي وطننا لبنان، ومحييك شاعر الوطن نزار فرانسيس، بمحبتك للجيش اللبناني وللوطن. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الساعة 11:15 قبل الظهر اليوم الاثنين، وزارة البيئة تطلق برعاية وحضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين وبالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات للعام 2026. إذن مؤتمر صحافي اليوم الاثنين الساعة 11:15 قبل الظهر بحضور وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية والشركاء المعنيين. هالمؤتمر اليوم بوزارة البيئة القاعة الخضراء. يسعد صباحك وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ونحن وياك إيد بإيد أكيد متابعين كل القضايا البيئية والوطنية. ووزير الإعلام وزيرنا، وزير كل الإعلاميين وكل الوطن، وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس. نترقب هالمؤتمر الصحافي، وأكيد بدنا نوعي كل الناس للوقاية من حرائق الغابات، لأنه نظرة وقاية ومراقبة بتغنينا عن جهود الدفاع المدني والجيش اللبناني البطل بإطفاء الحرائق. صوتك عالي جبل لبنان. التجمع الرابع من آب وكلنا إرادة وهيومن رايتس ووتش ونواة للمبادرات القانونية نظمين اليوم الساعة 4 بعد الظهر الاثنين اليوم جلسة حوار لمناقشة مسار التحقيق والعدالة والمحاسبة في جريمة تفجير مرفأ بيروت بعد 6 سنوات على وقوعها بحضور وزير العدل عادل نصار بفندق لو جابرييل بالأشرفية. إذن اليوم وبكرة وكل يوم ونحن عنا بإزاعة جبل لبنان فقرة لن ننساكم يا أحبائنا اللي نكبتوا بانفجار المرفأ، الانفجار الظالم اللي أخذ حياة المئات ونكب الألاف بصحة، سلب نظر، سلب حياة واستقرار. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية وإدارة لبنانية صديقة للوطن وصديقة لكل اللبنانيين من خلال التصرف مع الخزينة اللبنانية ورفضها بملايين الدولارات. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي، مناقصة رقم 20 صناعية للعام 2026، شراء ضلع تبغ منفوش أوروبي أو برازيلي أو باكستاني المنشأ، مناقصة بطريقة الظرف المختوم إذن لتلزيم ضلوع تبغ منفوش ضلع تبغ منفوش أوروبي أو برازيلي وباكستاني المنشأ لزوم معمل السجائر في الحدث بيروت. كل المهل للاطلاع على دفتر الشروط والمهل الأخيرة فيكن تطلعوا عليها www.regie.com.lb. وأكيد الراغبين بسحب دفتر الشروط فيهم توجهوا لمركز إدارة الرجي بالحدد بيروت، مصلحة المشتريات طوال أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي. تحية لإدارة الرجي، الإدارة المحبة للجيش اللبناني البطل والمتبرعة بملايين الدولارات للجيش اللبناني البطل. المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للرجي المهندس نصيف صقلاوي، الله يكبر واجبك بمحبة وطننا لبنان ومحبة الشرعية ومحبة الجيش اللبناني. بعيدوكن كل شباب والصبايا إدارة وموظفين وموظفات بالرجي بالحدد وبكل فروعه بكل المناطق اللبنانية ومصانعه. صوتك عالي جبل لبنان.

النائب ميشيل ظاهر اللي شعاره دائما رؤية وطن على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نشر صورة لدوريات للجيش اللبناني. الجيش اللبناني أمل بحجم وطن، وكتب النائب ميشيل ظاهر: لا استقرار من دون مرجعية أمنية وعسكرية شرعية واحدة. كتب النائب ميشيل ظاهر: في عيد الجيش اللبناني نؤكد أن لا دولة من دون جيش قوي، ولا استقرار من دون مرجعية أمنية وعسكرية شرعية تكون واحدة للوطن. ويبقى الجيش اللبناني أمل اللبنانيين والحصن الذي يحمي الوطن وسيادته ووحدته. كل التحية لأبطال الجيش اللبناني في عيدهم. الإمضاء النائب ميشيل ظاهر وفريق عمله. الله يعطيك العافية. رؤية وطن نحن وياك بمكافحة الفساد، حتى ما نخجله للنائب ميشيل ظاهر، بس هيدي شغلة صارت معروفة من أول ما بلش ولاياته النيابية. النائب ميشيل ظاهر يتبرع بكل مداخيله النيابية إلى الجيش اللبناني البطل وخزينة الجيش اللبناني. الله محييك، ومنعرف تماما أنه بمؤسساتك الصناعية والإنتاجية ما بتأثر أبدا بالمساهمة ببناء ودعم سكنات الجيش اللبناني. النائب ميشيل ظاهر. صوتك عالي جبل لبنان.

0: النائب نعمت جورج فريم صاحب الوطنية والمحبة لهالوطن، حي الجيش اللبناني البطل وعايده بالأول من آب. في عيد الجيش اللبناني تبدو التحية أكبر من مناسبة وأكثر من مناسبة، لأنها توجه إلى المؤسسة التي بقيت ثابتة حين غابت الدولة عن نفسها. يضيف النائب نعمت فريم: اليوم يبقى الجيش اللبناني حاملاً الرجاء، رجاء اللبنانيين في استعادة السيادة الشاملة، تحرير كل شبر من الأرض اللبنانية من الاحتلال، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. حماة الوطن، فخر لبنان، الجيش اللبناني. الإمضاء النائب نعمت جورج فريم. الله محيي وطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان، النائب نعمت فريم. صوتك عالي جبل لبنان. وبلدية مدينة شويفات أحيت عيد الجيش بمسيرة وطنية ورفعت علم لبناني بطول 60 متر، تماماً مثل بلدية زوق مصبح. برافو عليكم زوق مصبح وشويفات. بمناسبة عيد الجيش اللبناني نظمت بلدية مدينة شويفات مسيرة وطنية شارك فيها رئيس البلدية الأستاذ نضال ذيب الجردي وأعضاء من المجلس البلدي وعناصر شرطة البلدية، الذين حملوا العلم اللبناني بطول 60 متراً تقديراً لتضحيات الجيش اللبناني في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. المسيرة انطلقت من مبنى بلدية شويفات باتجاه دوار الإبة. المحطة الأولى كانت بساحة السرايا. رئيس البلدية ألقى كلمة هنأ فيها قيادة الجيش والضباط والعناصر بعيدهم، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستبقى صمام الأمان وحامية وحدة لبنان واستقراره. وتوجه إلى عناصر شرطة بلدية شويفات ولاسيما العناصر الجدد، داعيهم للالتزام والانضباط وتطبيق القانون بحزم واحترام والتعامل مع المواطنين بأخلاق ومسؤولية. شدد على أن خدمة الناس هي جوهر العمل البلدي. من بعدها تابعت المسيرة طريقة لدوار الإبة بمشاركة مجموعة من بلاك بايكرز ليست على دراجاتهم النارية. رفع العلم اللبناني بعد عزف النشيد الوطني اللبناني، نشيد الجيش ونشيد بلدية شويفات، بحضور كاهن رعية شويفات للروم الأرثوذكس الأب الياس كرم. رئيس اللجنة الرياضية بالمجلس البلدي بشويفات روي المشرفية ألقى كلمة أكد فيها أنه هالمبادرة تأتي تجسيداً لروح الانتماء الوطني ولتقدير الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية الوطن. كما شكر رئيس بلدية شويفات على دعمه المستمر لتطوير جهاز شرطة وحرس بلدية شويفات. الانضباط والالتزام واحترام القانون، هيدا اللي بيتدربوا عليه عناصر الشرطة البلدية بشويفات. برافو مجموعة بلاك بايكرز ليست اللي قدموا درع تكريمي لرئيس بلدية شويفات. تبادل للدروع التكريمية بهالعيد الوطني والفرحة بعيد جيش لبنان البطل. بلدية شويفات يعطيكم ألف عافية، يحمي شويفات ربنا بهمة الجيش اللبناني، شرطة البلدية، لخدمة ومحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للوزير السابق وديع الخازن الذي تقدم بالتهنئة إلى قيادة الجيش اللبناني البطل بعيد الجيش عبر إذاعة جبل لبنان. حيا الوزير السابق وديع الخازن قيادة الجيش وضباطه ورتباؤه وأفراده، تمنى لهم كل الخير. الله يحمي وطننا لبنان بهمة الشرف والتضحية والوفاء. الوزير السابق وديع الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباح الخير صباح الخير صباح الخير ويسعد صباحك خي جوني. والله الشيخ سعد هو اللي وصلنا لهون وهو اللي خلينا نوصل لهون. وبعدين أنا ديك المرة حكيتك كرمال المتسولين على كورنيش المزرعة والبربير وجسر الكولا، أكبر طفل وأكبر بنت من فوق 5 سنين وما فوق. وبعدين هلأ ترامب على عطى ضوء الأخضر لنتنياهو بتوسيع الضربات لجنوب لبنان. ما والله العظيم ما عم نعرف شو عم يصير. والله يسعد صبيحك وكل كلمة بتحكيها يا خينا جوني على إذاعة جبل لبنان كلامك 100% صح.
0: يسعد صباحك مستمعنا الكريم، شكرا يا حسام وتحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ومن بلدة مغدوشة قضاء صيدا رئيسا وأعضاء المهندس رئيف جورج يونان، أعضاء المجلس البلدي وأهلنا بمغدوشة بيتقدموا من قيادة الجيش اللبناني البطل ومن ضباطه ورتبائه وأفراده بأحر التهاني بعيد الجيش. الله خلينا جيشنا اللبناني البطل طيضل عم يحمي مغدوشة ويحمي أرض الوطن كلها. بلدية مغدوشة برئاسة المهندس رئيف جورج يونان. كمان نحن بنحيي الحرس البلدي اللي هن كمان عم يعملوا دورات عند الجيش وعند قوى الأمن الداخلي للتدريب وحماية المواطنين. تحية لوطنيتكم أهلنا بمغدوشة بلدية ومواطنين. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى عنا عنوان إذا بتحبوا أكل طيبة من ديات مدام سيدي مشربل، معجنات أندرز وإمكاي القرب أهوجي إلكترونيكس، بتصرفكن أطيب أنواع المعجنات ولمناسباتكم فيكن توصوا على بوشيات إضافة للطبخات الطيبة اللي بتبقى طبختها ومفرزتكن إياها بتجوا بتاخدوها من كل المناطق اللبنانية، ورق عريش بلحمة وقاطع، شيش برك، كبة بالصينية، لازانيا سوفلي، كنافة بالصينية. وجديد مدام سيدي مشربل معجنات أندر العجينة السمرة للرجيم والسكري. تحيات فريق العمل أحمد سيلو علاء زين وحمادي ومشربل، بيتوجهوا للجيش اللبناني البطل بأحر التهاني. تهانينا لجيشنا اللبناني البطل ومنعزي بكل شهداء الجيش اللبناني البطل أكيد اللي دفعوا أرواحهم، ومنتذكر دايما الشهداء الأحياء ومنتعزى إنه هني صامدين بخدمة أرزة لبنان والشرف والتضحية والوفاء. مدام سيدي مشربل الله محيي وطنيتك وإيمانك بوطنك لبنان. معجنات أندرز وإمكاي القرب أهوجي إلكترونيكس، ومن كل المناطق اللبنانية فيكن توصوا على ديليفري بكسروان أو تجوا أنتو تاخدون 03-34-24-57. صوتك عالي جبل لبنان. نجوى بونجور، صباح الخير لبنان، أكبر تحية وإجلال للجيش اللبناني الشامخ بالرغم من كل النوايا السيئة بحق الجيش. أكبر تحية واحترام لكل شهداء الانفجار المرفأ الموتى والأحياء. لبنان صامد وأرزته شامخة رغم أنف الأنجاس. نعم يسعد صباحك مدام نجوى، رغم أنف الأنجاس باقي وطننا لبنان. كمان ديمارك بحي جيشنا اللبناني البطل. صباح جوني ويسعد صباحكم جميعا ودايما تفاؤل. أكيد أكيد أكيد. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بفترتنا اليوم استمعنا لصوت الطبيب المعالج لرياض سلامي الحاكم السابق لمصرف لبنان، صحته بخطر شديد جدا. ما ما سمع الكلمة وغادر لبنان لما نصحته بالوقت المناسب، مثل ما كنا عم ننصح بالزمانات فضل شاكر أنه يسلم نفسه، سلم نفسه للجيش اللبناني. نصيحتي كانت لرياض سلامي كان قادر يسافر وروح يجي عبر مستشارينه، يا أستاذ رياض اترك لبنان وفل وفضحهم كلهم. ما سمع الكلمة وعم يدفع ثمن. الله يعطيه الصحة والحياة، ولكن يبدو أنه صرح للدكتور اللي سمعنا صوته بالفترة، بما أنه الناويين يروحوني أنا رح أقتل حالي، ضغطه 17 وعم يرفض تناول الأدوية. عم نتابع قضايا بلدة المية ومية وأهلنا بالمية ومية. جماعة الطايفة 18 رايحين بالسر مشتريين عن طريق إحدى الجمعيات، دافعين حق قطعة أرض وبدون يعملوها مقبرة بنص دين المية ومية فوق المياه الجوفية، رغما عن ألف البلدية لا في ترخيص ولا في شيء. أحد النواب اللي مسؤولين بيقول لهم إيه معلش، ما أنا رئيس الجمعية هيدي وبنعملكم سور، سور من شجر السرو. النائب المدعو على عسيران جمعية صيدون قال اشتريت العقار اللي فوق المياه الجوفية وبدون يحطوا فيه، بدون يدفنوا فيه الأشخاص الشيعة اللي ميتين خارج بلدتهم المدمرة. تسلل إلى بلدة المية ومية المتعايشة والصابرة بشرق صيدا، وفتك بالوطنية للأسف، وفتك وغدر ببعضنا من قبل الضالين. نعم، إذن بكرة الله راد كونوا معنا الثلاثة ابتداء من الساعة 7 صباحا برنامج صوتك عالي جبل لبنان، رح نكون موجودين للتغطية لأصواتكم العالية، اتصالات بمختلف الفعاليات، أهالي الشهداء والشهداء الأحياء رح يعلوا صوتهم ابتداء من الساعة 7، موجودين معكم رغم العطلة الرسمية اللي هي تضامنية مع أهالي شهداء ضحايا تفجير المرفأ والشهداء الأحياء اللي بعدهم عم يدفعوا الثمن لهلأ. في ناس فقدوا النظر، في ناس فقدوا الوعي بالكوما، ناس تانيين فقدوا أعضاء، فقدوا كل صحتهم وبعدهم عم يتعالجوا على حسابهم، لأنه الدولة اللبنانية الفاشلة آنذاك قالت لهم كل الجرحى بتفجير المرفأ حساب وزارة الصحة، وبعد 30-40 يوم امتنعت المستشفيات، قالوا لهم بلغتنا وزارة الصحة آنذاك أنه ما بقى رح نعالجكم على حساب الوزارة. لعنة الله على العهود السابقة اللي حكمتنا من 1990 لقبل سنة ونص. يا عيب الشوم عليكم وعلى قلة تربيتكم وقلة وطنيتكم، كل الأشخاص اللي استوردوا النيترات، خزنوا النيترات، صدروا النيترات لسوريا لاستعمالها وتفجيرها، وصدروا النيترات داخل لبنان لاستحداث أنفاق غير شرعية لمصلحة إيران وحلفائها، كل هالاشياء اللي عم بتصير صارت نتيجة السكوت المشبوه لكتير أشخاص. الله لا يوفقكم دنيا وآخرة، خاصة الساكتين واللي أصفوا من الجو النيترات بالمرفأ. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس بلدية بقع كفرة، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، توجه بالمعايدة القلبية عبر إذاعة جبل لبنان بمناسبة عيد الجيش، وهي مناسبة لنثمن فيها تضحيات المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمهام الجسيمة المقات على عاتقكم حماكم الله. وعلى صفحته الأستاذ إلي حنا مخلوف على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صورة جمعته بقائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل. إلي حنا مخلوف الله محييك، بنعرف تماما أنت كرجل أعمال كإنسان وطني عم تتبرع للجيش اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية بمحبتك لوطنك لبنان. Thank you. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة كمان رغم الوطنية كمان فترتنا فيها مكافحة فساد، فيها تسمية فاسدين بأسمائهم، ومنهم المهرجان المدعو مهرجان بياف، ومدير المهرجان المدعو الطبيب ميشيل ظاهر. تعرفوا وش صار؟ صرنا ملاحظين هلأ إنه ما في طبيب فاشل أو مجموعة أطباء فاشلين إلا بيشكلوا مهرجان. يمكن فشلهم بالطب خليهم إنه يأسسوا مهرجانات، ومنهم مهرجان بياف. صاروا عم يتعدوا الدكاترة على تنظيم المهرجانات طلباً للشهرة والسلطة على عالم ما إلهم علاقة فيه، ولكن في علامات استفهام عن الممولين، خاصة مهرجان المدعو مهرجان بياف وميشيل ظاهر. من موقع بصراحة والزميلة باتريسيا هاشم اللي طرحت هالتساؤلات، مين عم بيدفع بيتكرم، من يدفع يكرم، هيك كتبت زميلتنا باتريسيا هاشم بموقع بصراحة. تدخل بعض السفارات لاختيار الفنانين بمهرجان الفشل بياف، اتهامات وفضائح عن سوء معاملة الصحفيين، كلهم بموقع بصراحة مع الزميلة باتريسيا هاشم. فهارد لاك يعني كمان دكتور ميشيل ظاهر، دكتور كمان تسلق إلى عالم الفن وتسلل إلى عالم الفن لحتى يستجدي الشهرة بعد فشله كدكتور مثل الآخرين. يا ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم، ونحن وياكم بكرة من 7 الصبح ل 12 الظهر، فترة استثنائية رغم العطلة الرسمية، بنرفع فيها أصواتنا العالية، بنحيي فيها كل الأشخاص اللي فقدوا أحبتهم وبعد في أحبة بين إيديهم موجودين على فراش الوجع. ضلوا بخير وإلى اللقاء بكرة الصبح. جبل

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطوله ماريا دويهه.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تدفق ناري مفعم بالحماسة والاندفاع الإيجابي، حيث يستقر القمر في برج الحمل الناري ويتناغم بقوة مع إشراق الشمس والمشتري في الأسد، ليبثوا جميعاً في الأثير طاقة عالية من الشجاعة، التجدد والشرارة التي تحثنا على اتخاذ خطوة جريئة نحو أهدافنا. وتتكامل هذه الحيوية مع التواصل العاطفي الدافئ الذي يمنحه عطارد من السرطان والترتيب الدقيق من زهرة العذراء. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء النارية على برجكم اليوم. برج الحمل، أنتم في أوج طاقتكم اليوم، يستقر القمر في برجكم ليمدكم بشرارة تجدد، حيوية استثنائية وحماسة عالية للمبادرة والبدء بفرص جديدة. التناغم بين برجكم وشمس ومشتري الأسد يفتح أمامكم أبواب الإبداع والتألق، تجنبوا فقط التسرع والانفعال العابر لتقودوا يومكم بنجاح.
2: برج الثور، يدعوكم القمر في الحمل اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب والضوضاء لاستعادة طاقتكم. وقت ممتاز للتأمل وإعادة ترتيب أوراقكم خلف الكواليس، بينما تضمن لكم الزهرة في العذراء الترابي الصديق استقراراً عاطفياً ورؤية واقعية تمنحكم الدفء والطمأنينة. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بأفكار إبداعية وحركة سريعة ومفاجئة. اليوم يقع القمر في برج الحمل الناري الصديق ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع واللقاءات المثمرة مع الأصدقاء، مما يمنحكم دعماً وحماسة متجددة.
3: برج السرطان، يسلط القمر في الحمل الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة العملية. يوم مميز لإثبات حضورك القيادي واتخاذ خطوة شجاعة في عملك، بينما يزودك عطارد في برجك بفصاحة وحدس ثاقب لإقناع الجميع بأسلوبك الدافئ. برج الأسد، مبارك لكم هذا الإشراق. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم، ويدعمهما القمر الناري من برج الحمل الصديق، مما يمنحكم كاريزما ساحرة، حظوظاً واعدة، وشغفاً بالتطور والسفر أو التعلم. يوم استثنائي للبدء بمشروع كبير ولفت الأنظار بثقة كاملة.
4: برج العذراء، تتألق الزهرة في أواخر برجكم لتمنحكم جاذبية خاصة ورقة في التعامل. اليوم يوجه القمر في الحمل طاقته نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم مناسب لإعادة ترتيب الميزانية وحسم التفاصيل المعلقة بذكاء وحكمة ترابية. برج الميزان، يقع القمر اليوم في البرج المقابل لكم الحمل، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منكم المرونة والدبلوماسية لترطيب الأجواء، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب الدعم والمحبة من الأصدقاء.
5: برج العقرب، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين اليومي والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات الصعبة بتركيز وحماسة وتصفية قائمة أعمالك المتراكمة، بينما يضمن لك عطارد في السرطان المائي الصديق تواصلاً سلساً وحدساً صائباً.
6: برج القوس، الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم. التناغم الناري بين القمر في الحمل والشمس والمشتري في الأسد يفتح قلبك للمشاعر الدافئة، الترفيه والإبداع الفني. وقت مثالي للاستمتاع بأوقات رومانسية أو تقديم فكرة جديدة بثقة وحماس لا يقاوم.
7: برج الجدي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي بوجوده في الحمل. قد تنشغلون بتنظيم في البيت أو حسم مسألة أسرية بجرأة وصراحة، بينما تمنحكم الزهرة في العذراء الترابي رؤية عقلانية وثابتة لتوجيه الأمور نحو السلام والهدوء.
8: برج الدلو، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم حيوية وسرعة بديهة بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الحمل. يوم مناسب جداً للمفاوضات، الحوارات الشجاعة والتواصل النشط. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق يزودكم بأفكار ذكية وغير تقليدية.
0: برج الحوت،
9: يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الحمل. يوم يطلب منك الحكمة والواقعية في المشتريات وإدارة الموارد، مع فرص لزيادة دخلك، بينما يدعمك عطارد في السرطان بعاطفة صادقة وتواصل عميق مع المقربين.
10: حظك على الهواء.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة عاجلة، مشدداً على أن العدالة تعني كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل مسؤول عن الكارثة.
2: في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا غطاء لأي مسؤول أياً كان موقعه، مشدداً على أن المحاسبة لن تستثني أحداً، وأن الحقيقة والعدالة وحدهما قادرتان على بلسمة الجرح الوطني الكبير.
1: تشاؤم سياسي قبيل مفاوضات روما، ووزير الزراعة نزار هاني أكد في حديث إذاعي أن نتائج الميدان لا توازي آمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة والوفد المفاوض، رغم وضوح المطالب اللبنانية بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل خلف الحدود.
2: وفي السياق، ذكرت معلومات أن وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم غادر بيروت متجهاً إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات.
1: وعن نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي إلى سجن رومي، أكد النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن قرار نقله من المستشفى إلى السجن لم يكن انتقامياً، موضحاً أن إدارة السجن جهزت جهازاً للأكسجين لكنه رفض استخدامه. واعتبر الحاج أن هذا قرار شخصي لا تتحمل مسؤوليته لا الإدارة ولا القضاء.
2: عثر اليوم على شاب من عائلة مهنة جثة مصابة بطلق ناري داخل منزل مستأجر في بلدة تبنين في بنت جبيل.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان ارتفع 24 ألف ليرة ليبلغ 2,468,000، والبنزين 98 أوكتان ارتفع بالقيمة ذاتها ليصل إلى 2,486,000. أما المازوت فارتفع 66,000 مسجلاً 2,342,000، فيما الغاز ارتفع 18,000 ليبلغ 1,175,000.
2: في الصفحة الإقليمية، أعلنت إيران إعدام 2 من مواطنيها بعد اتهامهما بتزويد إسرائيل بإحداثيات مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب، وفق ما نقلت وكالة فارس.
1: وأخيراً في الصفحة الدولية، أشاد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو من سجنه في نيويورك بمسار الحوار السياسي المرتقب بين الحكومة والمعارضة برعاية واشنطن، معتبراً أنه يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، بين شعارات النصر ووجع الضحايا، من يدفع الثمن؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزارة المال إقفال دائرتي رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة أمام المراجعين من اليوم وحتى الأربعاء بسبب انتقالهما إلى المقر الجديد في كورنيش النهر، ويستأنف استقبال المراجعين اعتباراً من الخميس السادس من آب.
1: في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة عاجلة، مشدداً على أن العدالة تعني كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل مسؤول عن الكارثة.
2: في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا غطاء لأي مسؤول أياً كان موقعه، مشدداً على أن المحاسبة لن تستثني أحداً، وأن الحقيقة والعدالة وحدهما قادرتان على بلسمة الجرح الوطني الكبير.
3: تشاؤم سياسي قبيل مفاوضات روما، ووزير الزراعة نزار هاني أكد في حديث إذاعي أن نتائج الميدان لا توازي آمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة والوفد المفاوض، رغم وضوح المطالب اللبنانية بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل خلف الحدود.
2: وفي السياق، ذكرت معلومات أن وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم غادر بيروت متجهاً إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات.
3: وعن نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي إلى سجن رومي، أكد النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن قرار نقله من المستشفى إلى السجن لم يكن انتقامياً، موضحاً أن إدارة السجن جهزت جهازاً للأكسجين لكنه رفض استخدامه. واعتبر الحاج أن هذا قرار شخصي لا تتحمل مسؤوليته لا الإدارة ولا القضاء.
2: عثر اليوم على شاب من عائلة مهنة جثة مصابة بطلق ناري داخل منزل مستأجر في بلدة تبنين في بنت جبيل.
3: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان ارتفع 24 ألف ليرة ليبلغ 2,468,000. والبنزين 98 أوكتان ارتفع بالقيمة ذاتها ليصل إلى 2,486,000. أما المازوت فارتفع 66,000. مسجلاً 2,342,000، فيما الغاز ارتفع 18,000 ليبلغ 1,175,000.
2: في الصفحة الإقليمية، أعلنت إيران إعدام اثنين من مواطنيها بعد اتهامهما بتزويد إسرائيل بإحداثيات مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب، وفق ما نقلت وكالة فارس.
3: وأخيراً في الصفحة الدولية، أشاد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو من سجنه في نيويورك بمسار الحوار السياسي المرتقب بين الحكومة والمعارضة برعاية واشنطن، معتبراً أنه يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بين شعارات النصر ووجع الضحايا، من يدفع الثمن؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بـ4 آب، بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر، مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5، وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 آب وما رح ننساه.

0: حبيبه لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو مسرح المونو بالاشرفيه لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحيه القرن البيضو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد النائب بلال عبد الله بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من النواب السنة أن طرح ملف العفو جاء بسبب التأخر في البت بملفات أمام المحكمة العسكرية والظلم اللاحق بآلاف الأشخاص وليس بالإسلاميين فقط.
1: أحال محافظ بيروت القاضي مروان عبود إلى مجلس بلدية بيروت اقتراحاً لتسمية أحد شوارع رأس بيروت باسم الفنان الراحل زياد الرحباني تكريماً لإرثه الفني والثقافي، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
0: أعلنت وزارة المال إقفال دائرتي رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة أمام المراجعين من اليوم وحتى الأربعاء بسبب انتقالهما إلى المقر الجديد في كورنيش النهر، ويستأنف استقبال المراجعين اعتباراً من الخميس السادس من آب.
1: في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة عاجلة، مشدداً على أن العدالة تعني كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل مسؤول عن الكارثة.
0: في ذكرى انفجار مرفأ بيروت أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا غطاء لأي مسؤول أياً كان موقعه، مشدداً على أن المحاسبة لن تستثني أحداً وأن الحقيقة والعدالة وحدهما قادرتان على بلسمة الجرح الوطني الكبير.
1: تشاؤم سياسي قبيل مفاوضات روما، ووزير الزراعة نزار هاني أكد في حديث إذاعي أن نتائج الميدان لا توازي آمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة والوفد المفاوض، رغم وضوح المطالب اللبنانية بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل خلف الحدود.
0: وفي السياق ذكرت معلومات أن وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم غادر بيروت متجهاً إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات.
1: وعن نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي إلى سجن رومي، أكد النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن قرار نقله من المستشفى إلى السجن لم يكن انتقامياً، موضحاً أن إدارة السجن جهزت جهازاً للأكسجين لكنه رفض استخدامه. واعتبر الحاج أن هذا قرار شخصي لا تتحمل مسؤوليته لا الإدارة ولا القضاء.
0: عثر اليوم على شاب من عائلة مهنة جثة مصابة بطلق ناري داخل منزل مستأجر في بلدة تبنين في بنت جبيل.
1: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان ارتفع 24 ألف ليرة ليبلغ 2,468,000، والبنزين 98 أوكتان ارتفع بالقيمة ذاتها ليصل إلى 2,486,000، أما المازوت فارتفع 66,000 مسجلاً 2,342,000، فيما الغاز ارتفع 18,000 ليبلغ 1,175,000.
0: في الصفحة الإقليمية أعلنت إيران إعدام اثنين من مواطنيها بعد اتهامهما بتزويد إسرائيل بإحداثيات مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب، وفق ما نقلت وكالة فارس.
1: أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية، مشدداً على أنها مستعدة لأي تطورات، وقال إن مستوى الاستعداد العسكري الحالي هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية بالتزامن مع استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران.
0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، بين شعارات النصر ووجع الضحايا من يدفع الثمن؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 آب. ومن 4 للـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 آب وما رح ننسى.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز بآخر الأخبار. أكد النائب بلال عبد الله بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من النواب السنة أن طرح ملف العفو جاء بسبب التأخر في البت بملفات أمام المحكمة العسكرية والظلم اللاحق بآلاف الأشخاص وليس بالإسلاميين فقط.
3: أحال محافظ بيروت القاضي مروان عبود إلى مجلس بلدية بيروت اقتراحاً لتسمية أحد شوارع رأس بيروت باسم الفنان الراحل زياد الرحباني تكريماً لإرثه الفني والثقافي تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
2: أعلنت وزارة المال إقفال دائرتي رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة أمام المراجعين من اليوم وحتى 4 بسبب انتقالهما إلى المقر الجديد في كورنيش النهر، ويستأنف استقبال المراجعين اعتباراً من 5 من آب.
3: في الذكرى 6 لتفجير مرفأ بيروت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة عاجلة، مشدداً على أن العدالة تعني كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل مسؤول عن الكارثة.
2: في ذكرى انفجار مرفأ بيروت أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا غطاء لأي مسؤول أياً كان موقعه، مشدداً على أن المحاسبة لن تستثني أحداً وأن الحقيقة والعدالة وحدهما قادرتان على بلسمة الجرح الوطني الكبير.
3: تشاؤم سياسي قبيل مفاوضات روما، ووزير الزراعة نزار هاني أكد في حديث إذاعي أن نتائج الميدان لا توازي آمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة والوفد المفاوض، رغم وضوح المطالب اللبنانية بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل خلف الحدود.
2: وفي السياق ذكرت معلومات أن وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم غادر بيروت متجهاً إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات.
3: وعن نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي إلى سجن رومي أكد النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن قرار نقله من المستشفى إلى السجن لم يكن انتقامياً، موضحاً أن إدارة السجن جهزت جهازاً للأكسجين لكنه رفض استخدامه. واعتبر الحاج أن هذا قرار شخصي لا تتحمل مسؤوليته لا الإدارة ولا القضاء.
2: عثر اليوم على شاب من عائلة مهنة جثة مصابة بطلق ناري داخل منزل مستأجر في بلدة تبنين في بنت جبيل.
3: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان ارتفع 24,000 ليرة ليبلغ 2,468,000، والبنزين 98 أوكتان ارتفع بالقيمة ذاتها ليصل إلى 2,486,000. أما المازوت فارتفع 66,000 مسجلاً 2,342,000، فيما الغاز ارتفع 18,000 ليبلغ 1,175,000.
2: في الصفحة الإقليمية أعلنت إيران إعدام 2 من مواطنيها بعد اتهامهما بتزويد إسرائيل بإحداثيات مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب، وفق ما نقلت وكالة فارس.
3: أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية، مشدداً على أنها مستعدة لأي تطورات، وقال إن مستوى الاستعداد العسكري الحالي هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية بالتزامن مع استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، بين شعارات النصر ووجع الضحايا، من يدفع الثمن؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها

الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار.
1: أكد النائب بلال عبد الله بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من النواب السنة أن طرح ملف العفو جاء بسبب التأخر في البت بملفات أمام المحكمة العسكرية والظلم اللاحق بآلاف الأشخاص وليس بالإسلاميين فقط.
2: أحال محافظ بيروت القاضي مروان عبود إلى مجلس بلدية بيروت اقتراحاً لتسمية أحد شوارع رأس بيروت باسم الفنان الراحل زياد الرحباني تكريماً لإرثه الفني والثقافي، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
1: أعلنت وزارة المال إقفال دائرتي رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة أمام المراجعين من اليوم وحتى الأربعاء بسبب انتقالهما إلى المقر الجديد في كورنيش النهر، ويستأنف استقبال المراجعين اعتباراً من الخميس السادس من آب.
2: في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة عاجلة، مشدداً على أن العدالة تعني كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل مسؤول عن الكارثة.
1: في ذكرى انفجار مرفأ بيروت أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا غطاء لأي مسؤول أياً كان موقعه، مشدداً على أن المحاسبة لن تستثني أحداً وأن الحقيقة والعدالة وحدهما قادرتان على بلسمة الجرح الوطني الكبير.
2: تشاؤم سياسي قبيل مفاوضات روما، ووزير الزراعة نزار هاني أكد في حديث إذاعي أن نتائج الميدان لا توازي آمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة والوفد المفاوض، رغم وضوح المطالب اللبنانية بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل خلف الحدود.
1: وفي السياق ذكرت معلومات أن وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم غادر بيروت متجهاً إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات.
2: وعن نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي إلى سجن رومي، أكد النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن قرار نقله من المستشفى إلى السجن لم يكن انتقامياً، موضحاً أن إدارة السجن جهزت جهازاً للأكسجين لكنه رفض استخدامه. واعتبر الحاج أن هذا قرار شخصي لا تتحمل مسؤوليته لا الإدارة ولا القضاء.
1: عثر اليوم على شاب من عائلة مهنة جثة مصابة بطلق ناري داخل منزل مستأجر في بلدة تبنين في بنت جبيل.
2: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان ارتفع 24 ألف ليرة ليبلغ 2,468,000، والبنزين 98 أوكتان ارتفع بالقيمة ذاتها ليصل إلى 2,486,000، أما المازوت فارتفع 66,000 مسجلاً 2,342,000، فيما الغاز ارتفع 18,000 ليبلغ 1,175,000.
1: في الصفحة الإقليمية أعلنت إيران إعدام اثنين من مواطنيها بعد اتهامهما بتزويد إسرائيل بإحداثيات مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب، وفق ما نقلت وكالة فارس.
2: أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية، مشدداً على أنها مستعدة لأي تطورات، وقال إن مستوى الاستعداد العسكري الحالي هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية بالتزامن مع استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران.
0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، بين شعارات النصر ووجع الضحايا من يدفع الثمن؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة آب، بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ 12 الظهر، مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 آب، ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5، وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6، ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 آب وما رح ننسى.
4: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بـ1 و2 آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 و 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 لـ9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

لولا بيبان لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويهي

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

العلقان بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص.

الناس اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 آب. ومن 4 للـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان 4 آب، وما رح ننسى. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: الخير وانطلقت حلقة جديدة من برنامج خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. من مفاوضات روما وهذه الجولة الجديدة من المباحثات، وماذا أكد وشدد عليه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بروما؟ حنرجع نحكي عن رياض سلامي والحالة الصحية الخاصة فيه لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي مع الصحافي والخبير الاقتصادي منير يونس، إضافة إلى جولة على الساعة 6 على برنامج بكرة يلي حيكون كرمال الرابع من آب هذه المناسبة الأليمة يلي مر عليها 6 سنوات. العدالة مغيبة، المحاسبة لم تتحقق حتى الآن رغم من كل التطورات القضائية وهذا المسار الذي لا يزال معلق حتى الآن. بالإضافة إلى البعد النفسي يلي بيترافق دايماً مع انفجار مرفأ بيروت، إن كان هذا التفكير السلبي بما حصل معنا بالسابق وكيف الأفكار السلبية بترجع تتكرر، وأيضاً ماذا عن أهالي وكل شخص قريب من الضحايا يلي فقدناهن بانفجار 4 آب. والبداية من الملف الأول، السياسة وروما.
1: ملف اليوم على جبل لبنان.
0: بروما حيث تختبر فرص الانتقال من التهدئة إلى التفاهم، تبدأ جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية وسط حذر كبير. فالمفاوضات التي تحمل عنوان تثبيت الترتيبات الأمنية لا تزال تصطدم بتفاصيل تقنية وسياسية بحسب معلومات لجبل لبنان، فيما تحاول الأطراف المعنية تحويل كل التفاهمات الأولية إلى آلية ممكن تتنفذ على الأرض. الوفد اللبناني وصل اليوم إلى العاصمة الإيطالية برئاسة السفير سيمون كرم بمسار بيهدف لمعالجة الملفات وتثبيت مرحلة جديدة من هالمفاوضات. ومن روما أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى استمرار الاتصالات والمباحثات، معرباً عن أمله بأن يتمكن الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي من الوصول إلى نتائج إيجابية. ولكن الرسالة الأمريكية حملت أيضاً إشارة واضحة إلى أن الطريق بعد طويل، وشدد عيسى على أن بعض الجوانب التقنية ولاسيما المرتبطة بحماية المدنيين تحتاج إلى مزيد من البحث والتوافق. وأوضح عيسى أن التحدي لا يكمن فقط في التوصل إلى اتفاق مكتوب بل بالقدرة على تطبيقه بشكل مسؤول على الأرض، محذراً من أن أي استعجال بالتنفيذ ربما يؤدي ويعرض المدنيين لمخاطر إضافية. وبهالسياق اعتبر أن منح المفاوضات الوقت الكافي للوصول لصيغة واضحة وقابلة للتنفيذ من شأنه أن يمهد للانتقال لمراحل لاحقة من بين بحث المناطق التجريبية وآلية تنفيذها. ومع انطلاق جولة روما تبقى الملفات الأبرز حاضرة على الطاولة، من تحديد المناطق التجريبية لعودة السكان وصولاً إلى دور وانتشار الجيش اللبناني. بالمقابل كان في تصريحات لاذعة لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يلي أشعلت موجة من التساؤلات بلبنان، اعترافات بتدمير كرة جنوبية ومنع عودة سكانة تضع اتفاق الإطار أمام تحدي مختلف وبترجع بترسم المشهد على الحدود. كاتس ذكر عبر القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دمر 24 بلدة لبنانية، مشيراً إلى أن المنازل أزيلت باعتبارها جزء من البنى التحتية لحزب الله، وأكد أن السكان لا يعودوا لها بسبب حجم الدمار. بالمقابل يرى معارضوها السياسي أن ما يجري يتجاوز العمليات العسكرية إلى تغيير ملامح المنطقة وفرض شروط جديدة قبل أي تسوية، فيما تؤكد إسرائيل أن تحركاتها تهدف لمنع التهديدات الأمنية على حدودها. وبتتزامن هالتصريحات وسط استمرار الحديث حول اتفاق الإطار والرهانات اللبنانية على انسحاب إسرائيلي كامل وعودة السكان إلى البلدات وإعادة تثبيت الاستقرار بالجنوب. ولكن مع استمرار التصعيد السياسي والميداني، هل بيرجع المسار التفاوضي وبيؤدي إلى إنهاء مرحلة المواجهة وفتح طريق العودة والإعمار، أم أنه كل هالوقائع يلي عم ترسم الخارطة على الأرض رح ترجع تفرض معادلة جديدة؟ وكان في مقابلة أيضاً بعيدة عن الملف المتعلق بالمفاوضات وهذه الجولة في روما إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، كان عنده مقابلة عبر الجزيرة وتحدث هنيك عن كيف وصل إلى هذه السلطة، وكشف أيضاً عن جانب مهم له علاقة بسقوط النظام السابق نظام الأسد. روى الرئيس السوري أحمد الشرع تفاصيل جديدة عن المسار يلي أوصل إلى الحسم، وكشف أن إسقاط نظام الأسد لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل مسار هدفه بحسب تعبيره تغيير واقع سوريا والمنطقة بأكملها. وبيذكر الشرع أن إسقاط النظام السابق لم يكن وليدة لحظة واحدة، بل كان نتيجة سنوات من الإعداد، وأكد أن سقوطه كان حتمي بسبب ما وصفه بالجرائم يلي ارتكبت بحق السوريين. ولكن المواجهة بحسب روايته ما توقفت عند الميدان العسكري، ولكن ترافقت مع تحضيرات لمرحلة ما بعد السقوط من خلال بناء مؤسسات وإدارة مدنية بإدلب يلي اعتبرها تجربة لإدارة الواقع الاقتصادي والخدمات رغم الحصار، وشدد على أنه هالمشروع أنجز من دون أي دعم خارجي. وتحدث الشرع عن تجربة إدلب وأشار إلى أنه إنشاء الجامعات والمؤسسات الإعلامية ومناطق صناعية وأحياء سكنية هي أساس، واعتبر أنه هالمرحلة منا كافية ولكن هي بتشكل تدريب عملي لبناء المؤسسات. وبجانب آخر من حديثه رجع الشرع إلى نشأته ومسيرته، ووضح بأن انتمائه للجولان وتأثره بالفكر الأوم العربي والقيم الإسلامية هن يلي ساهموا بتشكيل رؤيته السياسية، مع تأكيده على الفصل بين الإسلام كدين وبين التجارب السياسية يلي بتحمل اسمه.

أيضا كان في مقابلة أمس لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وتحدث فيها عن العديد من الملفات، ربط مستقبل لبنان بكل التحولات الإقليمية يلي عم تشهدها المنطقة، شدد على أن الرئيس السوري أحمد الشرعي يتعامل مع الملف اللبناني بعلاقة طبيعية من منطقة الدولة إلى الدولة الأخرى، وذكر بأن الثورة الإيرانية يلي حصلت خلال هذه الفترة وما تشهده المنطقة كلها هي نتيجة الظروف الإيرانية، وأكد بأنه الوصول إلى حل نهائي للملف النووي الإيراني ومضيق هرمز هن يلي بيأدوا بنهاية المطاف إلى إيقاف هذه الحرب وهذه المواجهات. أما عن سلاح حزب الله فشدد بأن الدولة اللبنانية فقط هي ما يجب عليها أن تمتلك قرار الحرب والسلم، أن تمتلك هذا السلاح، وأن الحزب هو ما يعرقل أي إصلاح مالي واقتصادي وقضائي وحتى سياسي.

ملف الساعة هو حاكم مصر في لبنان رياض سلامي. هالملف يلي رجع إلى الواجهة الأساسية، حاكم مصر في لبنان السابق كيف يعود إلى القضاء إلى الحكم؟ هل لازم يكون هو

0: اليوم بين روايتين طبيتين. رواية بتقول أنه هل الهدف هو تأمين الرعاية الصحية أم الضغط لإعادة النظر بما كنت وقفه؟ رح نسمع جزء من هالرسالة الصوتية، ومن بعد البريك منكون مع الصحفي والخبير الاقتصادي منير يونس وقراءة مالية واقتصادية وأيضاً قضائية بالنسبة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي.
1: رئيس، معك ألكساندر خوري، دكتور خوري. أنا بعدني طالع من سجن رومية وعينت مريضة الحاكم رياض توفيق سلامي. كلهم استقبلوني بطريقة جيدة جدا، وبحب اتشكرك لأنه كلهم فسروا لي أنه اللي صار هيدا شيء استثنائي. تأفي التفاصيل، طلعت وطلبت أنه شوفه. لما عينته للحاكم بقلك بكل صراحة صار لي سنة وشوي أنا بشوفه تقريبا يوميا. شفت إنسان مني شايفه من قبل، أنا معرفته وهو معرفني. كان قليل الكلام، ووضح لي وقال لي فهم مزبوط، أنا لا رح أخذ دواء، لا رح أشرب، ولا رح أكل. بما أنه بدهم يروحوني رح سهل عليهم. أنا قلت له ما بيصير يا سعادة الحاكم، بدنا ياخذ الدواء. قال لي اسمعني مزبوط، هيدا الحكي لا رجوع عنه، أنا ما رح أخذ دواء، ما رح أكل، ما رح أشرب، وبما أنه بدهم يروحوني رح سهل عليهم. فحصل له ضغطه مرتين ثلاثة، أنا والحكيم المناوي الدكتور رحال كتير لطيف، والشباب كلها موجودة وأخذوا صور. أخذ الأدوية تبعه كلها مبدئيا 17.5 على 10.5 ضغطه. هيدا بعدنا أخذين الأدوية، وبعد ما طبقنا قرار عدم أخذ الأدوية اللي ناوي عليه بكرة. وضعه فعلا بخوف، وجهه أسود، أنا ما بحياتي شايفه بهالطريقة. هلأ الأدوية كانوا خارج الغرفة لأنه يمكن الشباب بعد ما نظموا حالهم. سألتهم إذا نعطيتوا الأدوية، ما كانوا عارفين إذا نعطوا الدواء أو ما عطوا الدواء، يمكن ما لحقوا ينظموا حالهم. وما كانت الأكسجين، تقلك بكل صراحة وللأسف، كانت برات الغرفة، لأن هو بالليل رئيس الأكسجين بينزل لتحت 70% أوقات. نحن عاملين له ساتيرومترين نوكتيرن، أنا كله موسق الكلام يلي بقوله، عامل له ساتيرومتري نوكتيرن، وبينزل الأكسجين تبعه لتحت 80 لحد 70%، وضروري يلبس أكسجين بالليل. ما كانت الأكسجين كانت خارج الغرفة. طلبت أنه أنا شوفه بالغرفة وعينه، وشوف وين هو موجود، لأن عائلته حكيت معي وطالبت أنه أنا شوفه، لأن أنا بعتبر حالي مسؤول عنه معنويا وطبيا، بس طبيا أول شيء. ما سمحوا لي وجربوا يتواصلوا فيك وحضرتك، يمكن ما قدرت رضيت عليهم. فإذا الوضع فعلا بالإنجليزي منقول كريتيكال، بالعربي منقول غير مستقر، بس أنا رح أقول أكثر من هيك، رح أقول الوضع بخوف. أنا ما بعتقد هالإنسان رح يضاين، مش عم بحكي دون لسانس فيغوري، بينتهي من هلأ للتنين ثلاثة، لأنه أخذ قرار إلى بعضبة لسانه في شهود. بما أنه بدهم ينهوني، أنا رح أنهي نفسي ورح سهل عليهم. أنا ما فيني أعمل أكثر من هيك. أنا بحترم لكم كل قراراتكم، بس أنا بعتبر رئيس أنه أنا إذا رجعني على البيئة اللي كان موجود فيها، البيئة الصحية فوق ببحنس، ما يروح وما يجي، ما يتجول، ما في تليفونات، ما في اتصالات، ولما أنت بتريد تنزله أنا مستعد أنزل معه ونزل لك إيه. بس إذا بتريد تستجبه تتوصل لنتيجة وتتوصل للحقيقة، وحضرتك عم تعمل هالشي وهيدي واجباتك، خلينا نحافظ على هالإنسان. هيدا الإنسان برجع بكرر ما رح يقدر يضاين إذا ضلينا بهالوضعية. عائلته عم بتبعني وعم بيجيني تليفونات من الكل،

0: بيعتبروني مسؤول، بس انا عملت واجباتي للاخر وهلا اعذرني، بس انا رح ارفع المسؤولية عني، وصار هلا بعهدتكم. انا عملت علي بهالسنة من شباط 2025، زبطت له الامور الطبية وصار احلى بكتير، بس لما بيكون تحت اشرافي انا فيني اعمل اللازم، بس لما بيكون برومية انا ما بفيني اعمل اللازم. انا ما فيني امرق اليوم وكل ما بدي اقول له بونجور بدنا نتواصل معك، وكل ما بدي اخذ له ضغطه بدنا نتواصل معك. سو ريس، انا بدي ارفع المسؤوليه عني. هالفويس ببعث لك اياه، بعرف مأخر بس بكل احترام وتقدير، بس انا ما فيني استمر وكون شاهد لشيء بشع كتير. انا ما فيني استمر معه اذا ما كان تحت اشرافي ونظرتي. الحاكم معود علي وانا هندست له وضعه وضغطه ما عم ينزل عن ال17. صحيح انت قلت لي ضغطه ما بحيته نزل تحت ال17، بس حضرتك بتعرف انه ضغط فوق ال13 14 سي دانجورو، خطير جدا. ما فينا نقول هو بيعيش على ال17 وهيدا النورمال له، لا هيدا مش نورمال. وإذا نزل عشي زلشي وصار ضغطه 22 وانفلج أو نزف براسه، بش على الكل، بش على إلي أنا كنت حكيمه، بش عتجاه عائلته، ما تخزني، بش عتجاه القضاء. أنا بترجيك وصلوا للحقيقة، اعملوا واجباتكم للآخر، بس حافظوا على الإنسان. ما رح طول عليك أكتر من هيك، أنا عملت واجبات الليلة وأنا بعرف كل الشباب فوق عم بيعملوا واجباتهم، بس هني مأمورين، بس الوضع فوق لا مش مثل بحنيس. البيئة الصحية الموجودة فوق رح تنهي، هو أخذ قرار ينهي نفسه. تصبح على خير، إذا نعست أي شيء أنا بالتصرف، وأنا حابب أتعاون معك لأقصى درجة، وأنا عم بعمل واجباتي كطبيب وعم بحكي من هالمنطق فقط لا غير.
1: إذا استمعنا لهذه الرسالة الصوتية من دكتور حاكم مصرف لبنان السابق رياضة سلامة الدكتور ألكسندر خوري، اللي وجه هذه الرسالة مع الفريق القانوني الخاص برياضة سلامة، يلي بدوره أرسل هذه الرسالة أيضا إلى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. ومن وقت ما صدرت هذه الرسالة الصوتية كان في سؤال، هل هي رسالة تهديدية للقضاء وتحذيرية أم رسالة عم توصل المشهد الطبي والصحي الخاص برياض سلامة؟ وأيضا بحسب معلومات صحفية، رياض سلامة وافق على تناول الأدوية مشترطا السماح له بتدخين السيجار. إذا بريك ونتابع 5 على 5 مع الصحافي الاقتصادي منير يونس لحتى نقرأ أكثر بالاقتصاد، بالسياسة وحتى بالقضاء ماذا حصل ويحصل وسيحصل مع رياض سلامة.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: خمس على خمسة بتابع معكم وبيحكي عن موضوع أساسي بيعالجه من كل زوايا لهالموضوع. ماذا يحصل وسيحصل مع حاكم مصرف لبنان السابق رياضة سلامة، مع الخبير والصحافي الاقتصادي منير يونس؟ أهلا وسهلا فيك.
2: يا مرحبا، أهلا فيك.
1: ضيف عزيز دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان.
2: نعم، الله يخليك
1: أستاذ منير. شو عم بصير مع حاكم مصرف لبنان السابق رياضة سلامة؟ وهل الرسالة الصوتية يلي سمعناها من شوي هي رسالة تهديدية أو عن جد عم تكشف عن حالته الصحية؟
2: هو عنده حالة صحية، البعض ببالغ فيها أنه لازم يكون في رقابة لصيقة ومباشرة، والبعض بيقول أنه لا، ممكن يكون في متابعة عادية. وأنا برأيي أنه هو اللي عم يعمله بمحنس في يعمله بمستشفى تاني عادي، يعني هو عبارة عن أدوية ضغط مع ماكينة أكسجين، يعني مش أكثر من هيك. لحد هلأ ما في كلام عن شيء تاني. هو ضغطه بيطلع وفي عنده هبوط بالأكسجين خلال الليل. تمام، هودي في يحضن بأي محتجز بأي
1: ليه عم بيطالبوا يعني بمستشفى خاصة لقاله، يكون عنده غرفة منفردة لقاله، وهي تفاصيل الطبية.
2: هو بتحنس بمعود عليها، وكان يساعد بتحنس ويملك يمكن يملك قصة بتحنس، يعني هي بتحنس هي الأوتيل تبعه مش شي تاني، يعني هي مش مستشفى، هي جناح وعنده كل متطلبات حياته الموجودة فيها.
1: يعني كأنه نص هيدا التسجيل الصوتي سقط،
2: ثلاث ارباعه هو في ياخد هيدي الادويه حتى بيرومي عادي، في ياخدها بمستشفى ظهر الباشق عادي.
1: اليوم رجعوا طلعوه على ظهر الباشق.
2: ايه، فهذا شو بيدل؟ بيدل انه بده بحنس هو وبس بحنس. لا حبيبي، فيك تروح على اي مستشفى تاني وتتم متابعتك ومعالجتك مثلك مثل اي واحد تاني، يعني ليش انت بدك تختار المستشفى تبعك وتحولها الى فندق يعني؟
1: طيب، العالم تسأل هذا السؤال دايما، بالرغم من كل ما يحصل مع رياض سلامة، ليه بعد لحد هاللحظات ما حكى مين شاركوا بكل ما حصل من سرقة أموال مضيعين وغيرها؟ ليه بعده هلأ عم يتحفظ على كل شيء؟
2: شوف، اليوم الدعاوى المرفوعة ضده هي الموجودة بالقضاء، هي لها علاقة بالعمولات. وفي قضيتين، واحدة إلى علاقة بنجيب مئاتي، واحدة إلى علاقة بسعد الحريري. تمام، إذا أنت يا سيد رياض بتعتبر أنه أنت خدمت المنظومة والسياسيين، هلأ في دعويين بالقضاء اللبناني إلى العلاقة، واحدة بنجيب واحدة بسعد، تفضل خبرنا. وفي طبعا بباريس دعوة مثلا إلى علاقة بمروان خير الدين، إذا عم نحكي عن سياسيين. فإذا فكرة أنه بده يغطي على السياسيين، لا، عندك فرصة اليوم أنه في دعاوى ممكن تحكي فيها عن السياسيين إذا كان هناك من شبهات أو اتهامات. فإذا الاستنتاج هو ما بده يحكي، هو مقرر ما يحكي. طيب القضاء عم بيقول لك يا حبيبي تعال تعال على الاستجوابات على التحقيق، وبكرة بتروح على المحاكمة وبتحكي اللي بدك إياه. هو بيقول لك لا، ما بدهم يروحوني. خي مين قال لك بدهم يروحوك؟ احمد رامي الحاج المدعي العام التمييزي عم بيقول لك تعال وانا بامن لك محاكمه وبامن لك امان وكذا. يعني نحن ما بدنا نضل نشك بالقضاء على طول. اليوم القضاء عم بيقول له تعال احكي اللي بدك تحكيه، هو ما عم يجي.
1: هون السؤال الان، عم بيقولوا له خذ الادويه، هو اصر انه يوقف حتى تناول الادويه وحتى يكون عم ياكل. اليوم قال لهم برجع باكل ولكن بدي يكون عم دخن.
2: يدخن
1: بده سيجار مع الأدوية اللي عم يخضها لحتى ياخد الأدوية،
2: وبده كاس كمان، بده كاس مع السيجار ولا شو.
1: اليوم أموال المضيعين أدي العالم يلي نهبت أموالهم عم بيشوفوا هيدا المشهد بأي عين برأيك؟ مشهد ربما أنه الحياة مثل ما بتاخد بترجع بتعطي، بترجع بتكون في هيدا الانعكاس يلي عم بيصير، أو برأيك بعد شو كيف عم بيشوفوها؟
2: أفاجأك، الناس ما بتعرف شغلي. شايف كل هيدي القضايا المرفوعة على رياض سلامة، سواء العمولات بفوري بأوبتيموم، سواء التسهيلات اللي قدمها لاستحواذات ببنك عودي ولا ببنك ميد، كلهم على بعضهم هودي ما بيتجاوزوا المليار. تعرف شو يعني المليار؟ يعني 1% من أزمة الودولة. كل القضايا الملاحظ عليها رياض في الداخل والخارج تكاد لا تساوي 1% من أزمة الودايا. فهون في عندي استنتاجين. أول استنتاج أنه اللي عم يرفع الدعاوى ما عم بيروح على لب المشكلة. لب المشكلة هي ضياع 100 مليار دولار من أموال المودعين. طيب ليش مصرف لبنان ما بيرفع دعاوى بكل قضية الودائع؟ ليش بيختار أنه يرفع دعوة على عمولة ب 200 مليون ولا عمولة ب 100 مليون ولا تسهيلات ب 200 مليون أو تسهيلات ب 500 مليون؟ كلهم على بعضهم الدعاوى اللي رفعوا مصرف لبنان ما بيوصلوا للمليار. طيب في تحويلات للخارج بكذا مليار، في صيرفة بكذا مليار، في هندسات مالية بكذا مليار، في عمولات أوبتيموم بكذا مليار. يعني اللي عم بذكر لك إياهم أنا هودي فيهم عشرات المليارات. طيب ليش مصرف لبنان ما بيرفع دعاوى على قضايا العشرات المليارات، بيرفع دعاوى بس على عمولات المئات الملايين؟ هون في علامة استفهام كتير كبيرة. هل فعلا اليوم في السلطة السياسية والسلطة النقدية والسلطة القضائية هل هناك فعلا في رغبة لكشف كل الأوراق ولا بعض الأوراق؟ هذا السؤال.
1: برأيك متى سوف تكشف كل هذه الأوراق، وهل نحن بحاجة إلى مساعدة دولية بهالملف؟
2: بس المساعدة الدولية في اليوم قضاء بأوروبا عم بيلاحق الرياض على قضايا معينة. متى بتصير في كشف لكل الأوراق؟ هقول لك شغلة صعبة، ولكن عندنا نبدأ باختيار نواب غير هؤلاء، لأنه تبين أنه هودي النواب خشوف المناقشات اللي عم بتصير بالبرلمان بتعرف أنه هودي أرطة بنكرجية. يعني من الأول رعاية المصالح المصرفية ومصالح مصرف لبنان وهذا وذاك. كل المتابعات اللي عم نشوفها اليوم بالبرلمان تؤدي إلى مكان واحد، هودي مجموعة كبيرة من النواب بيعطوك خطاب أنه هني مع المودعين، حقيقة الأمر هني مع النخبة المصرفية.
1: الصحفي الاقتصادي منير يونس، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمداخلة.
2: شكرا شكرا.
1: أهلا وسهلا فيك.
3: هيك نشا الحياة الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

بنتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. فجر اليوم الاثنين كان في زلزال ضخم هز مصر وتحديدا العاصمة المصرية القاهرة، واللي كان ارتداداته واسعة وطالت فلسطين، طالت أيضا لبنان وأيضا قبرص. شو يلي صار؟

ذكر المعهد الأومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية أن زلزال بلغت شدته 5.6 درجات وقع على بعد 38 كيلومترا شمال مدينة سويس بمصر بعد الساعة 3 صباحا بحسب التوقيت المحلي ليوم الاثنين. وذكر المعهد أنه ما تلقى أي تقارير حتى الآن عن إصابات أو أضرار بالممتلكات. بدوره ذكر الهلال الأحمر المصري أنه بدأ بتفعيل خطة الطوارئ بالمدن يلي شعر سكانها بالزلزال، وأضاف أنه ما تلقى حتى الآن أي تقارير عن إصابات أو أضرار بالممتلكات. ونشرت وزارة الصحة المصرية مجموعة من الإرشادات الصحية للتعامل مع الهزات الأرضية، وأشارت إلى أنه جميع المستشفيات وأقسام الطوارئ وهيئة الإسعاف بحالة من الاستعداد التام. وكان وقع أكثر الزلازل تدميراً بالتاريخ المصري الحديث ب 12 تشرين الأول 1992 بقوة 5.8 درجات واستمر لأكثر من 30 ثانية وأدى إلى مقتل أكثر من 540 شخص وتشريد آلاف الأشخاص بحسب الأرقام الرسمية، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل بأرجاء مصر.

بكره بصيروا 6 سنين ل6 سنين على انفجار مرفأ بيروت. هذا الانفجار يلي حصل وأدى إلى استشهاد آلاف الضحايا من اللبنانيين جراء مواد من نترات الأمونيوم يلي كانت موجودة بالعنبر رقم 12. وكان انفجار 4 آب 2020 وقع من بعد اشتعال حريق داخل أحد عنابر مرفأ بيروت يلي أدى لانفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم مثل ما ذكرنا كانت مخزنة منذ سنوات من دون أي إجراءات سلامة مناسبة. وعشية هالذكرى دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع بإصدار القرار الظني بقضية انفجار مرفأ بيروت معتبراً أن تأخره لم يعد مقبولاً، وذلك عشية الذكرى السادسة للكارثة يلي تعد من أكبر الانفجارات غير النووية بالتاريخ وأودت بحياة أكثر من 220 شخص وإصابة الآلاف. وأكد عون ببيان أن إصدار القرار الظني أصبح ضرورة لا تحتمل مزيداً من الانتظار، مشدداً على أن العدالة لا تعني الانتقام بل كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة أي شخص قصر أو تسبب بوقوع هالكارثة بغض النظر عن الموقع أو الصفة.

وبوقتها كان في كتير من التصريحات لما حصل هذا الانفجار، الانفجار الرابع من آب، إن كان لرئيس الجمهورية السابق ميشيل عون يلي تحدث وقتها وذكر بتصريحه المعروف جدا حين بأنه كل ما يحصل حاليا نحن نذهب باتجاه جهنم، وتحدث عن موضوع مهم له علاقة بأنه القضاء سوف يحاسب، ووقتها كان في مهلة تقريبا 5 أيام وكل الأمور سوف تتكشف تباعا. أيضا وقت حكومة حسان دياب، هذه الحكومة السابقة يلي كمان بعد فترة دغري قدمت استقالتها بعد ما حصل، ولحد هذه اللحظات العدالة بعد مغيبه.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب، بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر، مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة، وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى. علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000. ملف اليوم على جبل لبنان.

0: منتابع 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7، والملف حاليا له علاقة بانفجار مرفأ بيروت. وبتنضم لنا إلان عطا، أهلا وسهلا فيك. إلان، بكرة في وقفة تضامنية كتير عم تتحضر كرمال الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إذا فيك تخبرينا عنها لحتى نحكي عنها بالتفاصيل لكل شخص حابب يكون عم بيشارك بهيدي الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت.
1: طبعا بـ 4 آب بكرة من الساعة 4 تجمعنا بيكون على ساحة الشهداء وعلى فوج الإطفاء، هن نقطتين انطلاق تلتقي نلتقي بمسيرة واحدة على المرفأ. ويعني بـ 4 آب هيدا نحن ما عم نحكي ذكرى انفجار فقط، نحن عم نستذكر حياة أكثر من 200 شخص
0: خسرناهم.
1: أنا خسرت خيي توم وألاف الجرحى، صار عندي كمان خي الثاني صار عنده إعاقة بإجره، عاصمي كلها دمرت تغيرت إلى الأبد، ما بقى في شيء ببيروت، حتى لو رجعوا ضبطت وترممت بس في شيء تغير بكل المنطقة. وهذه الذكرى منا حدث من الماضي، هي لازم تبقى وتكون قضية مستمرة ما دام الحق والعدالة ما ظهرت وما تحققت بعد.
0: مثل ما قلت، انفجار مرفأ بيروت وهالذكرى السادسة منا حدث طبيعي أو حدث عادي حصل، ولكن هو موجود كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية، لأنه فقدت خيك وخيك التاني صار عنده نوع من احتياجات خاصة، ولكن في كتير أشخاص بنعرفها كمان فقدت أشخاص وأشخاص وأشخاص. قد مهم دايما نذكر الأشخاص وكل اللبنانية بهيدا النهار لحين تكون هذه العدالة تحققت ربما في الأشهر المقبلة أو مع بداية العام المقبل.
1: أكيد مهم،
0: لأنه ثاقبت
1: نحن بيوتنا قدام المرفأ، ثاقبت بيوتنا موقعهم قريب على التفجير، بس في كان يكون حيلا حدا فينا عم بيسوق سيارته بشغله ببيته بمحله الآمن ويطلع الانفجار أو يصير حيلا كارثة لا سمح الله عن جديد وتموت العالم، وبعد 6 سنين ما بنعرف شو السبب ومين يلي عمل فينا هيك. فكل شخص لبناني، كل مواطن خايف على عائلته، خايف على بلده، بده يبقى بهذا البلد، لازم يكون قبلنا. نحن خسرنا أخواتنا وولادنا وكل شيء وما رح يرجعوا، بس هذا لازم يكون درس أنه ما في هيك جريمة ما لازم تقطع بلا محاسبة، ما في شيء رح يقطع بلا محاسبة بلا ما نعرف ونحسبهم مين المجرمين يلي عملوا ببيروت وفينا هيك.
0: ألان، لما تقعدوا مع بعضكم كأهالي ضحايا كيف وسيتوا بعضكم كل هالسنوات الستة؟ كيف وقفتوا حد بعض؟ وأي رسالة دايما كنتوا عم بتقولوها بين بعضكم وبتقولوا يا ريت لو صارت، غير أنه العدالة يا ريت لو بتتحقق وتحققت من قبل؟
1: كل حدا في كتير قصص بعدها بتنحكى، أشياء صارت طول العالم بيخبروا كيف زمط من الانفجار، كيف الله نجي، كيف فرقت معه على ثواني، كيف من ويس بعض كلنا الوجع واحد، وما في شيء بيعود لنا عن ما في شيء بيعود أم ميت ابنه بلا سبب، ما في شيء بيعود. بس أكيد هيدا التضامن يلي نحن منعيشه مع بعض، من قوي بعض، حدا بيضعف، حدا بيزهق، حدا بييأس، يعني بتعرف 6 سنين منهم نايمين يمرقوا بعد كل شيء صار بالملف من تدخلات ومن إجرام، يعني صار في جرائم بالقضاء أكثر بعد من الجريمة بحد ذاتها. بس ما في حدا، يعني الأم ما رح تنسى ابنها يلي راح، متمسكة إنه تحاسب وتشوفهم عم يتحاسبوا. هيدا هو يلي بخلينا نحن متضامنين إنه عنا وخسرته بعد 6 سنين نحن هلا سميناها سنة الضوء، يعني رجع التحقيق وصار عند المدعي عامل التمييز الملف، وبعد كم شهر مفروض يطلع القرار الاتهامي ويتحولوا على المجلس العدلي يصير فيه محاكمات. وهيدا الضوء يلي صرنا 6 سنين من ناضل كرماله ومن متأملين انه تطلع الحقيقة،
0: على امل انه العدالة تكون بالمكان الصحيح ويكون في محاسبة واضحة للمسؤولين عن هالكارثة اللي حصلت ب 4 آب 2020، يلي مثل ما ذكرت هي ما قضت بس على بلد، هي على أحلام وعلى طموح وعلى فكر، فكر كذا لبناني وكذا رسالة إيمانية وكذا رسالة فكر. والأهم أنه كان في يكون أنا أو أنت أو أي حدا عم يسمعنا اليوم على الطريق، لأنه هذا الانفجار حتى هو ما كان عم يستهدف فئة واحدة، استهدف الكل من دون أي تمييز لا عنصري ولا طائفي ولا مذهبي ولا جنسي. وللأسف لهلأ مثل ما قلتي العدالة بعدها مغيبة.
1: صحيح.
0: ألان يعطيكم ألف عافية، وعلى أمل أنه كل لبناني عم يسمعنا يكون بكرة موجود معكم لحتى يعلي الصوت أكتر ويقول بأنه نحن جميعا بحاجة إلى هذه العدالة، ولبنان بحاجة إلى الوصول إلى تحقيق مطلب واحد لكل شخص فقد ابنه أو أمه أو خيه أو أخته أو رفيقته أو رفيقه حتى، لأنه مثل ما قلت انفجار 4 آب هو منه سنوات عم تقطع، لا هي قضية بعد موجودة يوميا. أهلا وسهلا فيك.
1: Thank you. ميرسي لك. وأنا برجع بقول أنه هيدا منه قضية أهالي ضحايا، هيدا قضية كل شخص، وما مش ما يتضامن معنا بكرة، يتضامنوا مع حالهم. طيب إذا هن بدهم يعيشوا ببلد بيعرفوا أنه الدفاع عن حق كل لبناني بده يعيش بدولة بتحاسب وبتحميه، يعني بس نوصل بهيدا الملف انه نحاسب الاشخاص اللي عملوا هيك نعش انه نحنا عم نوصل لبلد فينا نعيش فيه بأمان.
0: على أمل مثل ما قال رئيس الجمهورية اليوم ببيانه عشية انفجار مرفق بيروت انه تكون بداية لهذه العدالة، ويكون القرار الظني منه بس حبر على ورق ولكن هو تطبيق واضح وعملي. أهلا وسهلا فيك.
1: إن شاء الله. ميرسي لك.
0: غدا على الساعة 4:05 وقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، على الساعة 4:10 كلمة وزير الاقتصاد الدكتور عامر لبساط، على الساعة 4:15 كلمة لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على الساعة 4:15 التوجه إلى النصب التذكاري، على الساعة 4:30 وضع أكاليل من الزهر على نصب باسم وزير الاقتصاد وإدارة مرفق بيروت بحضور معالي الوزراء وممثلين عن المرفق. عشية انفجار مرفق بيروت، بكرة لبنان بيحيي الذكرى السنوية السادسة للانفجار الكبير يلي وقع بمرفق بيروت، بالوقت يلي بتواصل فيه عيال الضحايا المطالبة بالعدالة والمساءلة. الانفجار يلي لحد هذه اللحظة تحقيقاته مستمرة خلف أضرار ضخمة بأبني ومنشآت مدنية وحتى مؤسسات تجارية، كما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. كيف صار هالتسلسل الزمني؟ ب 21 تشرين الثاني 2013، وصول الباخرة روسوس إلى مرفق بيروت محملة بنحو 2700 طن من نترات الأمونيوم. ب 25 تشرين الثاني 2013، السلطات اللبنانية بتحجز السفينة لعدم استيفاء شروط سلامة الملاحة البحرية. ب 27 حزيران 2014، أفرغت السفينة من نترات الأمونيوم بقرار قضائي بالعنبر رقم 12 بمرفق بيروت. إلى اليوم المشؤوم ب 4 آب 2020، انفجار أطنان من مادة نترات الأمونيوم بالمرفق. مباشرة بعد نهار وتحديداً ب 5 آب 2020، حكومة الرئيس السابق حسان دياب تشكل لجنة تحقيق بالانفجار وبتوعد بصدور النتائج خلال 5 أيام. ب 7 آب 2020، الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله بينفي أي علاقة لحزب الله بالانفجار. ب7 اب 2020 القضاء بيوقف 20 شخص بينهم مدير الجمارك الحالي والسابق ومدير مرفأ بيروت. ب10 اب 2020 إحالة الملف إلى المجلس العدلي وتعيين القاضي فادي صوان محقق عدلي بالقضية. ومن بعد أيام مباشرة وتحديداً ب11 اب 2020 استقالت الحكومة برئاسة حسان دياب.

ب 12 اب 2020 الرئاسة اللبنانية ذكرت أن الرئيس ميشيل عون كان على علم بتموز 2020 بوجود نترات الأمونيوم وأبلغ المجلس الأعلى للدفاع. بعشرة كانون الأول 2020 الادعاء على حسان دياب وثلاث وزراء سابقين بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة المئات. وبأربعتاش كانون الأول 2020 امتنع دياب والوزراء السابقين عن المثول أمام المحقق العدلي. ب18 شباط 2021 تنحية المحقق العدلي القاضي صوان عن القضية وتعيين القاضي طارق بيطار خلفاً لأله. ب2 تموز 2021 القاضي بيطار طلب استجواب رئيس الحكومة وسياسيين وأمنيين وعسكريين كمدة عليهم ووجه كتاب للبرلمان طالب فيه برفع الحصانة عن النواب.

0: أصدرت قرار وتقرير بأنه 127 صفحة تحت عنوان ذبحونا من جوا بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. الخسائر وقتها بالعام 2020 تسببت بوقوع أكثر من 200 قتيل وضحية و6000 جريح و7 مفقودين. البنك الدولي ذكر أن انفجار مرفأ بيروت تسبب بخسائر اقتصادية وأضرار تراوحت بين 6.7 و 8.1 مليار دولار. الجيش اللبناني وقتها أعلن عن تضرر 85,744 وحدة سكنية وتجارية. اليونيسف ذكرت أنه نحو 600 ألف طفل عانوا من أثار نفسية سلبية نتيجة الانفجار. اليونسكو ذكرت أنه 85 ألف طالب تعطلت مسيرتهم التعليمية، والانفجار ألحق أضرار بما يزيد على 220 مدرسة و32 جامعة. بالرغم من كل هالأمور، كان في مؤتمر للمانحين ب 9 آب 2020. عقد المؤتمر الدولي الأول رفيع المستوى لمساعدة ودعم الشعب اللبناني بمشاركة الأمم المتحدة، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشاركت بالمؤتمر أمريكا والمملكة المتحدة والصين وروسيا. كما كان في بعد 3 أيام تقريباً زيارة للرئيس الفرنسي إلى بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت. ب2 كانون الأول 2020 تم عقد مؤتمر دولي تاني لدعم لبنان بفرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي، يلي ترأس المؤتمر مع الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى مشاركة عدد من الدول وممثلي حكومات ومسؤولي منظمات ومؤسسات مالية ودولية. أيضاً فرنسا نظمت مؤتمر دولي ب4 آب 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة مشتركة من رئيس الجمهورية الفرنسية والأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة 33 دولة و13 منظمة دولية وخمس ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني تحت عنوان دعم لبنان وشعبه. وخلال المؤتمر وعدت كل من فرنسا وأمريكا بتقديم مساعدات للبنان، وأعلنت باريس أن مؤتمر المانحين الدوليين بيهدف لجمع 350 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات اللبنانيين. سيسيل روكوز يلي فقدت شقيقة بانفجار مرفأ بيروت عم بتأكد اليوم استمرار تحرك أهالي الضحايا غدا بقضية مرفأ بيروت. نسمع سوا شو قالت وذكرت اليوم عن الوقف غدا وأهمية الوصول إلى التحقيق.
1: جزء من السلطة السياسية وأحد الأحزاب اللي معرفنا لا حاول يعرقلن، وجزء من المدعى عليهم المنتمين إلى الجهة السياسية اللي عرقلن بكافة الطرق المتاحة لإلهم. نحن كأهل محزونين، أمنا بكل ما يتوجب علينا بهالمعركة وما رح نتوقف لأنه المشوار بعده طويل. لكل أم ولكل أخ وخي وكل جريح متضرر عم يعاني لحد هلا، وإن شاء الله بيكون آخر آب عم طالب فيه بالعدالة.
0: دموع سيسيل بتختصر وجع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الأهالي يلي فقدوا حدا قريب منهم أو رفيقهم أو صديقهم أو أمهم أو بيهم أو غيرهم، يلي تغيرت حياتهم بلحظة نتيجة الإهمال ونتيجة وجود هذه المواد من نترات الأمونيوم بالعنبر 12 من مرفأ بيروت. العدالة مغيبة، المحاسبة غير موجودة، بالرغم من كل الدعوات السياسية والمواقف الرسمية للوصول إلى تحقيق عادل، وأيضاً الوصول لنتيجة واضحة من المسؤول عن إدخال النترات إلى الانفجار ومرفأ بيروت ومن أدى إلى حصول هذا الانفجار. بكرة حنكون بحلقة مميزة من انفجار مرفأ بيروت. هذه الحلقة يلي حيكون في عنا رسائل إنسانية من أهالي الضحايا، رسائل بتحكي عن حلمهم تحت عنوان كان عندهم حلم، لأنه كل ضحية فارقت الحياة نتيجة هالإهمال كان عندها حلم وعندها طموح وعندها إصرار وحتى عندها مستقبل. تخيلوا معنا أنه من 6 سنين وين كانوا صاروا، إن كان التلميذ اللي كان بالمدرسة أو طالب الجامعة أو المهندس أو الحكيم أو بي الأسرة

0: أو الخي أو الشقيق أو كل شخص فرقنا فجأة، وفي أشخاص لحد هذه اللحظة بعدهم عم بيعانوا نفسياً من تداعيات انفجار مرفق بيروت. بعد البريك حنكون بموضوع نفسي، إن كان عن التروما يلي كل شخص منا عم بيعانيها لليوم، أو كيف انفجار مرفق بيروت ومع تقدم عقارب الساعة والأيام للوصول إلى انفجار مرفق بيروت نرجع منتذكر ومنرجع إلى اللحظة الأولى يلي كانت بأربع آب عند الساعة 6:05 2020. بريك ونتابع.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: منتابع 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. تنضم لإلي حالياً الاختصاصية بالتدريب الإيادي والتنمية البشرية ومدرب بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داود مفرج، أهلا وسهلا فيك.
2: شكراً لك ريكاردو.
1: دارين، بكرة بيكون صاروا 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت. قدي هالذكرى بترجعنا إلى 4 آب 2020، كل شخص منا بيرجع بيتذكر المكان أو الحادثة يلي صارت معه بهيدا التاريخ.
2: فعلا حاسة أليمة بهالكبر وبهالحجم ومع تأثيراتها وتداعياتها. الجسم بحد ذاته كلنا بنسمع وبنعرف بالساعة البيولوجية، لما يتكرر هذا التاريخ تلقائيا دماغنا بيعطينا إشارة، هيك بتحس حالنا موترين، بتحس حالنا في زعل معين ما بنعرف سببه. السبب هو الذاكرة اللي مرتبطة بهيدا الحدث الكارثة اللي سبب وجع كتير كبير بالقلب، وبضل يبقى حتى لو تمت العدالة وانكشفت الأسباب، بس ذاكرتنا مرتبطة خلاص بشيء كتير بشع، شيء كل المعايير الإنسانية والقانونية بترفضه. كيف نحن كإنسان بمحدودية عقلنا وبحساسية هالموضوع فينا نتخطى كتير صعب، وهذا الشيء لازم نتفهمه كأهالي ضحايا بشكل مباشر، وكمان كضحايا كلنا بهالمجتمع اللبناني اللي تأذى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لازم نحترم هيدا الوجع، نحترم نقدر بكل تعاطف. حيلا شغلة تصدر من حيلا جهة خسروا خسارة كتير كبيرة وزعل وقهر، وقد ما بدك يعني فينا نحكي بهيدا الموضوع على امتداد الوطن.
1: التروما، في كتير أشخاص صار معهم تروما نتيجة الانفجار يلي حصل. التروما بدها كتير وقت لحتى تروح، يعني 6 سنوات هل برأيك كان كافي لنهاية التروما عند بعض الأشخاص، أو لا التروما فيها تضل موجودة بمجرد ما نتذكر 4 آب أو الانفجار أو حتى نشوف الساعة 6 و7 دقايق؟
2: هي الموضوع بيتقسم على 3 مستويات. هيدا التروما اللي عايشينه، أول شيء بالمنطق لأنه كلنا تأذينا، في أذى مباشر، والإنسان أو دماغ الإنسان إذا ما فهم شو سبب أو مصدر هالأذى ما بيتقبله. نرجع شوي للحوادث اللي صارت لرجال سياسيين أو رجال بيشتغلوا بالشأن السياسي الحزبي اللي خصوا بجهات حربية، خلينا نقول يعني عقلنا بيتقبل انه مثلا هيدا عسكري، هيدا سياسي، هيدا حزبي، سلسلة الأعمال اللي كان يعملها بتعرضه للخطر، العقل بيتقبل ساعتها بيقدر يستوعب هيدا الزعل. بينما اللي صار اللي هيدا نهار الضحايا كلهم اللي راحوا ما خصهم بالموضوع أبدا، يعني فعلا راحوا ضحايا وعقلنا ما عم بيستوعب انه أنا أختي أو بنتي أو خيي أو صديقي أو بيتنا أو شارعنا أو شغلنا، نحن شو خصنا توصلنا هيدا الأذى الكبير. إذن العقل بالمنطق ما بيقدر يبلع هالتروما، يعني مشان هيك الموضوع فوق قدرتنا البشرية أنه نتقبله بمنطق. مشان هيك الموضوع كتير حساس أنه أنا كيف ذاكرة جماعية، ذاكرة كل المواطنين اللي تأذوا، كيف بدهم يتقبلوها؟ مستحيل نتقبلها بدل ما تاخد العدالة مجريها، وحتى لو أخدتها الجرح بعده موجود. على المستوى الثاني كمان فينا نقول انه العدالة، طالما عم نحكي عن العدالة والقضاء ونحن كمواطنين متمسكين بالعدالة وبالقضاء وبالدولة القوية يلي بتمد الإنصاف تبعه على كل المجتمع تبعه، بدها تنصف المواطنين وتاخذ لهم حقهم، كمان نحن بموقف نحن بدنا ندافع عن العدالة وعن القضاء يلي هو بيمثل قوتنا واستمرارية وجودنا بهالمجتمع بشكل عادل. يعني هون كمان ارتباط الحادث الكبير بفكرة انه العدالة يلي هي بتحمينا ما عم تحمينا، كمان بتقوي التروما وبتخلينا يعني نتمسك اكتر بهيدا الظلم يلي صار.
1: صحيح، لانه في اشخاص بيقولوا يمكن انا كنت هلأ محلهم، يعني أدي كمان إسقاط يلي حصل على غيرنا وعلى حالنا كمان بيزيد من إذا بدك شعور يأس، ولكن أيضا شعور خوف، خوف على الآخر وخوف من أنه بكرة شو ناطرنا. يعني إذا من بلا ولا شيء صار في هذا الانفجار، العالم ما كانت ملاحظة أدي في إهمال، أدي في فساد وغيرها من الملفات السياسية. صحيح. يمكن بكرة يصير في انفجار أسوأ،
2: يتكرر الموضوع،
1: شو بده يصير؟ أدي في خوف جواتي.
2: صح، وهذا اللي بيوصلنا على المستوى الثالث اللي كنت بدي أحكي عنه ريكاردو، وإحساسك الكبير وصلنا لهذا الموضوع، أنه نحن بعصر صرنا واعيين على حقوق الإنسان بالعيش الكريم، صرنا متمسكين. يعني قبل كان في جهل معين، كان في أنه هيدا قدرنا ببلدنا، بدنا نتحمل، شو بدنا نعمل. آخر 10-20 سنة لا، بطل هيدا الشيء مقبول، واللي كان يمرق من ظلم ومن اعتداءات ما بقى بيمرق هلأ، لأنه ولد صغير بيعرف بحقوق الإنسان، أنه أنا بحق لي أعيش حياة كريمة ما فيها خطر، بحق لي أتنقل بكل المواقع اللبنانية بلا ما تكون خايفة، بحق لي أحلم ببكرة ياما
1: ياما كان في أشخاص عم تحلم بكرة شو بدها تعمل، وكان في انفجار مرفق بيروت وقتل ودمر. نعم. الحلم يلي كان عندهم إياه.
2: صحيح صحيح، هون هيدا حتى جرم بحد ذاته، إنه تخطف أفكار وأحلام إنسان حر عايش بشكل إنسان مدني، يعني منه مرتبط بشي عسكري، منه واهب حياته فدا المشاريع السياسية الكبرى اتترى، ما بدنا نصد السياسة، ولكن هيدا حق إنساني، إنه أنا حقي ما بقبل ولا لازم حدا من المواطنين اللبنانيين بهيدا العصر يقول لازم تمرق هيدا الشغلة، إنه هيدا حق لإلي مكرس من ربنا ومن كل دول العالم ومن التشريع علم المجتمع وعلم النفس وكل العلوم وتطورها حاليا. أنا هيدا حقي اتنقل بلا ما أكون عتلانة هم شو بده يصير، شو بده يطلع لي، حقي أكون ببلدي مرتاحة أحلم وحقي وشارك وخطط لبعدين كمان. فهيدا الشيء كمان بخلينا بزيدنا عناد، انه ما لازم تمرق هيدا الشغلة، لانه اذا ما رأيت غيره بده يمرق. عشان هيك دعوة من عندك ريكاردو بكرة تجمع الساعة 4
1: صحيح
2: على المرفق، حتى ننقل كل هالصرخة القوية، بركة هيك منعطي حق لكل شخص دمه انزرف هنيك، مثل ما بيقولوا يغذي أرض لبنان، وننطلق على الحرية وعلى المساواة بحقوقنا، ونكون هيك عايشين مبسوطين مثل ما منستاهل، ومثل ما الحياة هيدا مسارها مسار الطبيعي.
1: في غصة بصوتك اليوم معنا، في غصة وفي حزن عميق، لأن أكيد. بمجرد ما نتذكر أو بمجرد ما نتخيل الأشخاص يلي فقدون، يعني أهالي الضحايا، ونتذكر قصة كل ضحية من بيت نون وغيرهم، هالضحايا يلي هن منهم رقم، يعني منهم بس 220 طبعا. ضحية هن 220 قصة، منحس بي في شيء هيك بتحسي كأنه عم يكمدك من جوا، عم بحجمك من جوا، وبذات الوقت عندك نوع من أنه لا، مش لازم نقبل يلي عم بصير.
2: صحيح، صحيح.
1: كمان الشعب اللبناني لنكون واقعيين، هل مش طالع شيء بايدهم او منهم قادرين يعملوا شيء؟ وهل دايما لازم نفكر باربع اب يكون يوميا اربع اب وما ننطر الذكرى السنويه لحتى نشارك بهذا التجمع؟
2: بتخيل كمان المستوى يلي واصل له الشعب اللبناني انه من بعد كذا تجربه وكذا مرحله صعبه، انه العنف مش ضروري الاحتجاج يكون عنيف. يعني فينا كمان بمواقفنا الصارمه المسالمه من خلال المؤسسات، من خلال الجمعيات المدنيه يلي عم تشتغل، نعمل هالجوينت افورت ونتوجه عند المؤسسات المسؤوله عن هيدا الشيء. يعني انا مع الثوره اللي كانت ومع كل نزله شارع للاحتجاجات، ولكن خلينا ناخذ الشانلز الرسميه تنخفف عنف وتنرتقي بتحقيق العداله من وراء هالمؤسسات وهالضغط اللي عم بيصير من خلال كذا مراجع، إن كان على الصعيد الداخلي بالقضاء والمحاميين، وعلى الصعيد كمان التحقيق الدولي اللي له دور كتير كبير، لأنه في بحاجة لوسائل متطورة لكشف الحقيقة ونعمل تراكينج لكل الأدلة الجنائية، بالإضافة لتورط كذا دولة كمان نوعا ما إلى خصة. يعني الموضوع كبير، مش معناتها ما نتحرك لأنه أكبر منا، ولكن نعمل هالجوينت أثر بالمجتمعات الصغيرة بالشانل المسؤولة اللي بتوصل. وعم بيصير كتير في شغل على هيدا الموضوع، يعني ما حدا يفكر المجتمع اللبناني مستسلم أو ناس الموضوع، ولكن طبعا كل ضغط بيصير إن كان إعلاميا إن كان قضائيا، كل كلمة عم توصل هلأ من وراء برنامجك ريكاردو، هالصرخة يلي عم تصرخها، كل واحد بموقع يشتغل بالوسائل الرسمية القانونية، يضغط بشكل بتوصل بطريقة سلمية بطريقة حضارية، على أمل. وبالنهاية نحن عارفين شو صار من أول نهار، الشعب اللبناني وأهالي الضحايا عارفين، ولكن بيقولوا انه لا، في حق قضائي لازم يصير وتتم العدالة، ولكن العدالة بس تتم، هل رح ننسى او رح نبطل زعلانين او رح نبطل اربع اب يغص بقلبنا؟ بده يضل
1: رحيبة. يعني
2: فعليا مش انه اذا صوبنا اصبعنا على المجرم الحقيقي، هي كلها هالخلطة وضوح بحقوق الإنسان، إنه نحن كمواطنين لبنانيين ممنوع يكون في تفلت أمني، ومفروض على مؤسسات الدولة تكون عم تشتغل مضبوط. هون المحاسبة الفعلية اليومية تحط كل هالشانل، تعمل بناء دولة تقدر تحمي مواطنينا، وعهالأساس الانتماء اللبناني يكون أخد حقه ومستاهل كل نقطة دم أو كل نقطة عرق حتى تعب مجهود لبناء كل هالشانل يلي بتأسس الدولة الحقيقية القوية يلي بحاجة لها، يلي بتحمينا من هيك التكرار. ما بعرف شو بدي سميها، يعني
1: أيام قدام هيك حجم مأساة. نرجع هيك قد ما بتكون غصة قوية الكلمات أيام بتعجز. دارين سؤال، برغم من كل هالأزمات يلي موجودة، في بصيص أمل في ولاد خلقوا بأربع آب 2020، ست سنوات، يعني صار عمرهم ست سنين اليوم. كيف الأهل بيقدروا يخبروا ولادهم عن يلي صار بأربع آب 2020 بلا ما يكونوا عم يعكسوا أفكار سلبية سوداوية، ولكن بالوقت نفسه يوصلون رسالة بأنه كنتوا نعمة بهيدا النهار المشؤوم، وأنتوا اليوم معنا وحدنا وما توفيته أو ما استشهدته مثل ما بعض أهالي الضحايا بحب يقولوا استشهاد، لأنه فجأة اختفوا من حياتهم.
2: صحيح. فعلا الموضوع يعني هون انتقلت فينا لمحل تاني، أنه فعلا بهيدا النهار كان في ولادات وكان في إنجازات حلوة وأكيد معجزة بلد المعجزات لبنان. كل شخص يعني مرق هيدا النهار أكيد هو معجزة ونكتب له حياة جديدة وروح جديدة تنكمل. التفاصيل المؤلمة يعني أنا ما بحب كتير نستذكرها نستذكرها نحن أكيد تنتعلم فيها تنخلق ملفات تنفتح وسائل حماية أكتر، ولكن دماغنا بس يعمل إيكو للخبر جسمنا أو جهازنا العصبي بيرجع بيسترجع كأنه هلأ طلع الانفجار، يعني هالقد بيتأثر وكل أعضائنا وكل هرموناتنا وكل جهازنا العصبي كأنه هلأ صارت. مشان هيك صدى الأفكار أو الخبر تكراره كل مرة كل مرة إذا ما كان هادف لتحقيق العدالة وأنه نمشي أسرع، يعني نضغط نحو إقفال هيدا الملف. بدنا نقول بلا ما نذكره خلينا نقول معجزة مثل كتير أيامات عن جد عايشينا بلبنان، هالبلد يلي كل يوم في عنا انفجار، كل يوم بالمعنى المجازي طبعا، كل يوم عنا قهر وكل يوم عنا تشالنج، تحديات اجتماعية معيشية نفسية بالعائلة بالكابلز بالولاد بالأقساط المدرسة، يعني هود كلهم صداهم مأزي. عشان قد ما فينا هيك ما نحكي كتير، يكون الفوكس تبعنا على الحلول على الأشياء الحلوة، وأكيد مثل ما قلت نعمة كل شخص خلق بهيدا النهار ومنه مننطلق هيدا حب الحياة والاستمرارية بتحقيق الأحلام من خلال هيدا إرادة الحياة فعلا.
1: هي مثل ما قلت إرادة حياة. أنا بدي أتشكرك دارين داود مفرج على هيدا المقابلة يلي اليوم حساسة، فيها غصة وفيها إحساس ما بيشبه أي إحساس آخر. لو قد ما كانوا السنوات، لو قد ما هيدي الذكرى صارت بعد 10 و20 سنة، كل واحد منا كان بمنطقة معينة شهد على هيدي اللحظة يلي صارت. وين كنت بأربع آب 2020؟
2: هيدا النهار أنا بيت أهلي بالجميزة، المنطقة تحت كلها من الجميزة للمرفأ للكارانتينا لأمر مخايل، يعني هودي لحظات طفولتي وشبابي وأجمل أيامات. كانت نهارتها بكسر حباب وطلع عن سمع أكيد وصل لهنيك، وبس عرفت أنه تحت
1: شعرتي وكأنه جزء من طفولتك، جزء من هالشوارع يلي عشتي فيها
2: مع جماعتي مع عالمي مع الأشخاص اللي على الطريق بطلت تعرف وجوههم من كثرة الدمار وفعلا نزلت بعد شي 3-4 ساعات، وهيك جربنا نساعد ونتأكد البيتنا تحت أكيد كان مكسر ومضرر والشظايا. وتاني نهار بلشنا كمان حملات اللي صارت مع كل المجتمع المدني والشباب اللي نزلوا من كل قلبهم رغم الخطر. هيدا جمال النسيج اللبناني انه دغري
1: بيوقفوا مع بعض 100%،
2: مع انه كانت فترة كورونا فترة شوب لهيب دمار، بس كل العالم مش معقول المنظر قد ايه كان بشع قد ايه كان حلو بالعالم كله، شباب وصبايا على الطريق اكيد كلها عم يسمعونا بيتذكروا وهيدا النهار يعني أكيد ما بيروح من ذاكرتنا ونشكر الله.
1: ذاكرة أحد 100%. دارين أهلا وسهلا فيك ضيفي عزيزي دايما بخمسة على خمسة عبر إذاعة جبل لبنان. جبل لبنان كان شاهد هالإذاعة وأيضا أغاني وحتى نوستالجي كانوا شاهدين على لحظات الصعبة يلي صارت بأربع آب 2020، شهدوا على الدمار يلي حصل، على اللحظات الاستثنائية وعلى الخوف من فقدان بعض الموظفين نتيجة قرب الموقع الجغرافي لإذاعة جبل لبنان من موقع مرفق بيروت. بذكركم أنه بكرة حيكون عنا نهار طويل عبر إذاعة جبل لبنان، إن كان صباحاً مع الزميل جوني الصديق ضمن برنامجه صوتك عالي، حيرفقكم من الصباح لغاية الساعة 1 الظهر تقريباً، من بعدها نرجع منكون معكم بخمسة على خمسة، من الساعة 4 لغاية الساعة 7 حنرفقكم بكل اللحظات المباشرة من بدء توافد أهالي الضحايا والمواطنين اللبنانيين للحظة الساعة 6:07 وانفجار مرفق بيروت، إضافة إلى ضيوف محللين سياسيين محللين نفسيين وأيضا شهادات حياة عن أهالي الضحايا ولو كانوا بعضهم موجودين معهم، وين كانوا صاروا، وهل الحلم معقول يختفي فجأة؟ إذن رح نسمع حاليا أصوات سمعناها كلنا بأربع آب 2020 تحت عنوان أربع آب لن ننسى ولن نسامح، وبتقدروا أيضاً تتابعوا هذا الفيديو مباشرة عبر صفحاتنا جبل لبنان عبر إنستغرام فيسبوك وأيضاً عبر تيك توك. إذن أربع آب لن ننسى ولن نسامح، هيدي كانت الشعار والشعار الدايم عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى نأكد بأنه أربع آب منه يوم عادي، هو يوم استثنائي تداعياته وأثيره بعد موجودة لحد هيدي اللحظات. بوعدكم بكرة بحلقة مختلفة من 5 على 5 إضافة لتغطية مستمرة دايما عبر هو إذاعة جبل لبنان. إلى اللقاء.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي.

Ele. مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا ومش

الجبل جاي اشتهنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان احلى وجه أحلى.

4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 آب وما رح ننساه.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 آب وما رح ننساه.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.